يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: ادخل العربية افتح الراديو
1: وحسام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
2: نجوم FM على

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
7: يا صباح الهنا

عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: جديد نجوم فئام سانت ليفانت يا صباح الورد أغنية جديدة على نجوم فئام
1: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم فئام ونجوم فئام تي في نجوم فئام على كيفك.

0: يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني واول حلقه لعيش صباحك بعد اجازه العيد الجميله. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنكون معاكم مده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفن امام، صباح الفل عليك جوجي.
1: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيلتنا، عيله الكبيره عيله عيش صباحك اللي صح دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام، او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فنا ويوسف عشان نعيش صباحنا مع بعض بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 1 يونيو 2026، ورجعنا بعد غياب في فترة العيد واجازة العيد كانت من يوم الثلاثة اللي فات لحد امبارح يوم الحد، ورجعنا لكم بقى النهاردة اول حلقة لينا تاني مع بعض. وزي ما حضراتكم عارفين ومتعودين دايما بيبقى مزيكة يوم الاثنين بتبقى بنقول دايما عليها الاثنين الحزين، بس احنا اليوم اللي قبل العيد على طول كان يوم اثنين
0: كان يوم اثنين
1: صح. فالفكرة كلها ان احنا غيرنا المود يوميها عشان قلنا بقى خلاص داخلين على العيد
0: على
1: كده،
0: فنستقبل
1: بفرفشة وعملنا العاب وحاجات دي كده. وبما ان احنا راجعين برضو من الاجازة هنستقبلكم برضو بفرفشة عشان خاطر فكرة ان احنا رجعنا لكم تاني. احنا مبسوطين ان احنا موجودين معاكم تاني بشكلنا الطبيعي من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح. انت عايز تعيشي حياتك كلها في اجازة؟
0: هو ده الاثنين الحزين.
1: انت لما صدقتي
0: اول يوم شغل بعد الاجازه ده اتنين حزين.
1: حلو، بس لما تستقبليهم بعد فتره كبيره بالعكس الواحد مبسوط انه رجع تاني. هنمشي بشكل تصاعدي، يعني مش لازم نبتدي دلوقتي ان
0: واحده واحده كده زي ما احنا هنرجع كلنا بشكل تصاعدي للشغل
1: بشكل تاني. تعالي نبتدي واحده واحده فعلا، نطلع كده ونبتدي بعيش تامر حسني.
0: يلا
1: اغنيه طيبه و... ما بتقولش لا يعني. يلا بينا ماشي، بعد كده بقى هنعلى بقى.

0: سمعنا اول اغنيه تامر حسني بعيش، دي اول اغنيه نرجع بيكو نرجع بيها معاكو في الـ الـ في حلقه ما بعد الاجازه. وحشتونا جدا جدا جدا والله، وبدايه شهر جديد وبدايه جديده ان شاء الله تكون بدايه خير علينا جميعا باذن الله. قبل ما نقول لكم على درجات الحراره حابين نسال عليكم، قولوا لنا طمنونا بقى اخباركم ايه وعملتوا ايه في الاجازه والدنيا كانت ماشيه معاكم ازاي. طيب درجات الحراره النهارده بتقول ايه؟ بتقول ان القاهره العظمى هتكون فيها 34 درجه والصغرى 22، اسكندريه العظمى 29 درجه والصغرى 20، مطروح العظمى 27 والصغرى 19، سوهاج العظمى 38 والصغرى 24، انا العظمى 39 والصغرى 24، اما اسوان في العظمى 40 درجه والصغرى 25 درجه.
1: طيب بالنسبه للتوقعات يوم الاثنين، في استمرار في الارتفاع التدريجي في درجات الحراره، الجو هيكون معتدل الحراره في الصباح الباكر، حار على الوجه البحري والقاهره الكبرى، شديد الحراره على جنوب البلاد، معتدل الحراره ليلا على اغلب الانحاء مع ارتفاع في نسبه الرطوبه، وده طبعا بيزيد الاحساس بحراره الجو، وفي طبعا شبوره مائيه صباحا على طرق السفر. طمنونا عليكم، طمنونا عليكم، اول يوم شغل عامل ايه والاجازه كانت عامله ايه؟ وعاده اول يوم شغل بعد الاجازه، اجازه عيد طويله لذيذه كده، يعني لازم بالتدريج طبعا بنطلع واحده واحده كده، وده الوقت اللي دايما بنقول عليه اهو بعد العيد جه بعد العيد جه، بس دايما بتبقى اول ما تقابل زمايلك كده في الشغل اللي هو ياه نقعد نتكلم على الاجازه واتفرجت على ايه وعملت ايه وخرجت فين. تعالوا نبدأ اليوم كده وطمنونا عليكم، قولوا لنا ايه اللي حصل بقى في العيد عشان نعرف نخش في اجواء الشغل تاني. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف.
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طب عايزين نصبح على محمد فاروق.
1: صح.
0: يا صباح الخير يا فاروق.
1: صباح الفل فاروق.
0: انت فين من بدري؟
1: طبعا.
0: وبعدين واحده واحده وبالراحه علينا.
1: بعد كده في حد يفاجئ حد كده بعد الاجازه. انت بقالك فتره كتير ما بتجيش الصبح. يوم ما تيجي الصبح تيجي اول يوم بعد الاجازه.
0: ينفع كده؟
1: ماشي يا عم. صباح الفل عليك يا فاروق مدير.
0: صباح الفل عليك يا فاروق. صباح الفل على كل الناس اللي طبعت لنا مسجز.
1: خلينا نبتدي معاكم كده سريعا بما ان احنا راجعين من اجازه طويله وحلوه كده يعني بالنسبه لناس كتير. كلنا بندور بقى على تواريخ الاجازات اللي جايه.
0: مفيش فايده.
1: تمام. برضو
0: الانسان
1: ما بيطعش
0: بطبعه ما بيشبعش.
1: بالظبط كده. فخلينا نشوف بقى اكتر حد محتاج اجازه دلوقتي هو الشخص اللي لسه راجع من الاجازه وقضاها طول بعرض. فايه خلينا نقول لكم على الاجازات الرسميه اللي هتكون موجوده معانا وفضل لحد نهايه سنه 2026.
0: الحمد لله في حبه اجازات لزاز كده وحلوين. خلينا نقول لكم قائمة الأجازات الرسمية. يوم الأربعاء إن شاء الله 17 يونيو رأس السنة الهجرية. في كمان يوم الثلاث 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو. الخميس 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو ومناسبة تانية برضو. الأربعاء 26 أغسطس المولد النبوي الشريف. الثلاث 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر. دي الاجازات الرسميه اللي لسه فاضله لاخر السنه. وطبعا لو في اي ترحيلات بنقول لكم عليها قبليها على طول عشان الواحد بقى يبقى عامل حسابه ويشوف بقى اللونج ويك اندز بقى والحاجات دي كلها.
1: طيب احنا دخلنا دلوقتي في فتره بعد العيد وفتره الكابوس الحقيقي بالنسبه لناس كتير ان هي كانت دايما بتخش في المود بتاع بعد العيد ان شاء الله. من فتره قبل اجازه العيد الكبيره دايما كله بيبقى خلاص دخل في مود الاجازه قبلها بكام يوم بيهيئ نفسه ان خلاص كده الدنيا بتريح. ولكن الكابوس الحقيقي ان انت توصل فعلا لبعد العيد وتبتدي تشوف بقى التراكمات اللي انت كنت سايبها وراك من قبل العيد والمفروض دلوقتي تبتدي تنفذها. عندك حاجه في البيت عايزه تتصلح كنت سايبها بعد العيد. عندك حاجه في الشغل دايما بيجي لك طلبات معينه سواء من العملاء او من الزملاء او من المديرين برضو كنت بتقول لهم بعد العيد ان شاء الله. المدام طالبه منك حاجه بعد العيد. والدك او والدتك طالبين منك حاجه فكنت بتاجلها وبتقول ان هو الحاجات بتبقى قافله قبل العيد. يعني في حاجات كده دايما
0: الناس بتبقى مريحه ومحدش قادر بقى يشتغل وداخلين على اجازه طويله وكده. فخلينا بعد العيد وايه نبدا الشغل كله مره واحده. فكميه حاجات الواحد بيبقى رميها لبعد العيد واول ما بعد العيد ده بيجي بينورنا ويشرفنا كده بناخد الصدمه. هو بعد العيد ده اللي هو على طول كده الواحد يبدا يشتغل. وسؤال دايما بقى اللي هو اول يوم شغل بعد العيد هل بيبقى شغل شغل بجد
1: ولا احنا لسه جايين من العيد
0: لازم نشتغل قوي يعني ولا ايه؟ الواحد برضه بيبقى لسه في مود كده معين. واوقات للاسف للاسف للاسف في ناس بتبقى راجعه من اجازه العيد او اي اجازه طويله عامه محتاجه اجازه من الاجازه. يعني في ناس بتبقى بتعرف ان هي تقسم الموضوع انا هخرج امتى هسافر امتى هعمل ايه هريح امتى علشان ااهل نفسي للشغل. ده بقى البيرفكت بلاننج او الخطه المحكمه جدا ان انت تقسم اجازه العيد بالطريقه الصح. وللاسف في ناس الموضوع بيبوظ منها خالص. يعني لو انت بتبقى راجع من السفريه على الشغل انا مش هضيع ثانيه مش هضيع يوم ايه اللي اريحه اريح في الشغل
1: صح
0: مش مشكله. فللاسف اوقات كتير بنبقى راجعين من الاجازه محتاجين اجازه
1: ثانيه فعلا. طيب ايه سر بقى احساسنا ان الاجازه الطويله دايما بتخلص بسرعه؟ تعالوا نقول لكم علم النفس قال ايه في الموضوع ده لانه عنده مجموعه اسباب بتخليك تحس ان الاجازه خلصت بسرعه وان الايام ما بقاش فيها بركه كده بتحس ان كله شبه بعض. طيب اول سبب انك في الاجازه ما بتصحاش بدري صحيان متاخر هيحسسك انك مش هتلحق تعمل كل حاجه وان الوقت الفاضل مش كفايه تنجز اي شيء. بينما الصحيان بدري بيديك ساعات طويله لل انجاز. برضو من الاسباب اللي قالها علم النفس ان قله النظام خلال الاجازه بتصحى وقت ما تصحى ومش حاطط اي خطه لاي حاجه. الناس اللي يومها عشوائي وما عندهمش نظام مش هيقدروا يحققوا اي هدف بعكس الشخص المنظم اللي حاسب خطواته كويس.
0: الواحد بيبقى عايز يعيش في عشوائيه في الاجازه. يعني الاجازه بالنسبه له اللي هو انا خلاص بقى ولا عايز اصحى في ميعاد ولا انام في ميعاد. ده احساس الاجازه. اصل مش شرط ان انت اجازه فيلا نسافر ويلا نخرج ايه المشكله. يعني انا اجازه من الروتين اليومي اللي انا عايش فيه طول السنه. لا ما تجيش دلوقتي تقول لي نظم يومك. لا هو انا الاجازه دي علشان اعشوق بقى براحتي واصحى وقت ما احب وانام وقت ما احب واعمل اللي انا عايزه وقت ما احب. برضو من ضمن الحاجات اللي قالها علم النفس بيقولوا عدم وجود ديدلاين. لو سبت الامور سايحه كده من غير تحديد هتلاقي نفسك بتاخد ساعات في حاجه ممكن تخلص في دقائق او اسابيع في حاجه ممكن تخلص في يوم واحد. بتطول قوي ليه؟ لان عندك احساس انه لسه عندنا وقت، لسه الاجازه طويله، اللي ما خلصش النهارده يخلص بكره. ففكره انت مش حاطط لنفسك ديدلاين الموضوع ايه بيطول منك. لازم كمان تنام كفاية، لأن الدراسات بتقول إن اللي بيناموا من 7 لـ8 ساعات بيصحوا عندهم نشاط وكفاءة أكتر بكتير من الناس اللي بتنام نوم متقطع ونوم قليل. يعني ممكن تنام عادي بدري بس نومك يكون متقطع، ده برضو بيبقاش نوم كفاية، بتبقى صاحي اللي هو أكنك ما نمتش كويس. وطبعا لو نمت عدد ساعات أقل 2 أو 3 ساعات ومسمي ده نوم، لا ده ما اسموش نوم. ده هيعمل فرق في الإنتاجية والإنجاز لما تاخد بالك من مواعيد نومك حتى في الأجازة. برضو
1: لازم يكون عندك روتين يومي مفيد. لو قريت صفحتين في اليوم هتلاقي نفسك قريت 60 صفحة في آخر الشهر و700 صفحة في آخر السنة، وقيس على كده أي إنجاز عايز تحققه. طبعا النصيحة دي مش جاية مننا، ده احنا بنتكلم على دراسة علم النفس بيتكلم عليها وعن إحساسنا بأن الأجازة الطويلة دايما بتخلص بسرعة. تمام، اتعود انك تقول لا للحاجات اللي تعطلك، انك تقدر تقول لا لأي خروجة او اي طلب مش مناسب ليك دلوقتي، وتقدر تقول لا لأي حاجة هتضيع وقتك في العموم. عامة في برضو بعض الاجازات بتروح على شوية مجاملات كده اجتماعية بتحس ان انت مجبر ان انت تعملها، فبالتالي بتقص من اجازتك فبتحسش ان انت استفدت بيها.
0: تماما،
1: الناس بتستغل ان انت ايه قاعد ولا مسافر، تقول لهم لا والله انا قاعد. طب حلو احنا مع بعضينا، حلو يلا بينا نعمل حاجة. فتلاقي في شوية طلبات انت ممكن ما تبقاش جاية على هواك، فلو انت وافقت عليها وانت مش قايلها بنفس صافية يعني هتلاقي نفسك ان انت بالبلدي كده متقدر شوية وانت بتعملها. فبالتالي الاجازة عندك مش عايزين نقول هتتضرب، ان الاجازة ما كانتش قصيرة، ولكن في نفس الوقت مش هتستمتع بيها بالشكل اللي انت كنت عايزه، فهتحس ان انت ما لحقتش تعمل حاجة في الاجازة وهي الحاجة اللي انت كنت عايز تعملها نبعة من جواك. لو حتى لو كنت عايز تأنتخ دي لحد ذات في حد ذاتها ان انت ما تعملش حاجة، دي حاجة انت بتعملها بتحب تعملها يعني. ففكرة ان انت مش عارف تقول لا عشان خاطر مجبر وضغط مجتمعي وكده، فدي اكيد بتحسسك ان الاجازة اتاكلت.
0: كل بني ادم عنده التزامات وكل حاجة، بس من حق كل واحد يعمل اللي على مزاجه
1: طبعا.
0: يعني مهما كان ادي نفسك وقت يومين في الاجازة، يوم يا عم اعمل فيه اللي انت عايزه، حتى لو اللي انت عايزه ده ان انت تقول لا وما تردش على التليفون وتفضل ما انت قدام التلفزيون متعملش ايه. يبقى عارف احساس اللي هو انا عايزه ابقى بلا هدف بلا لازمه بلا، هي ده في حد ذاته اجازه. يعني لو انت ده هدفك مفيش اي مشكله، طبعا ما ينفعش نعيش كده، مش ينفعش حد يعيش كده على طول، بس فكره ان انت تاخد كده كام يوم تحس ان انت مفيش حاجه وراك ومفيش حاجه انت ملزم تعملها، ولما حد يطلب منك حاجه تقول له لا، ولا تبقى طالعه بنفس، ده هو احساس الاجازه الحقيقي عند ناس كتير. طمنونا عليكم، قولوا لنا انتوا عملتوا ايه يعني، وقسمتوا الاجازه ازاي،
1: وايه الحاجه اللي انت مأجلها من قبل العيد عامه. يعني ايه الحاجه اللي انت كنت ماشي بمبدا بعد العيد ان شاء الله. تمام،
0: قولوا لنا كده. هو بس التابلت كان في اجازه بقاله فتره طويله ف هيشد حيله ان شاء الله. لكل الناس اللي بتبعت مسجز يعني هتوصل ان شاء الله. تبقى مصيبه لو ما حدش
1: لا
0: ان شاء الله تكونوا بتبعتوا عشان توصلش.
1: ماشي، يلا بينا.

0: نايت سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايت سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه مكملين معاكم أول حلقة بعد أجازة العيد، والناس كلها لسه بقى يعني اللي هو إيه بنجيب الأول كده ونبتدي نسخن ونشوف الدنيا عايزة مننا إيه وإيه الحاجات اللي إحنا متراكمة علينا لبعد العيد. هي النهاردة يعني عبارة عن صدمة كده، الواحد يخش كده يرجع الشغل ويشوف إيه اللي بيحصل. قبل ما نكمل الموضوع ده يصبح على جلال مصلحي. صباح الفل عليك يا جلجل، وحشنا جدا جدا جدا.
1: صباح الفل،
0: مبسوطين قوي ان انت بتسمعنا والله. لا كله مصدوم. كل المسجز يعني هو ده بعد العيد؟ لا انا مش متأهل
1: طبعا،
0: انا ما أهلتش نفسي بعد العيد. عادة بيبقى اخر يوم اجازة اكتر يوم حزين في الاجازة
1: طبعا.
0: كلها يعني بتبقى اللي هو اللي ماسك العقل بقى بيبتدي بس انا هنام بدري النهاردة، انا هزبط الدنيا، اشوف بقى نرجع للروتين ونرجع لكل الكلام.

0: الجيم بعد العيد، لان كانت خطيبتي عماله بتعلق على جسمي بقالها فتره، فكنت مأجل الموضوع ده، وادينا جينا بعد العيد ويا ساتر يا رب. ماشي، صباح الفل. مفهوم ومفهوم عامه انت تبتدي بعد العيد، لان انت لو كنت هتبتدي قبل العيد على طول كنت ممكن تبوظ في العيد بالظبط. فيعني يعني حاجه ميك سنس انت يعني تبتدي في في الجزء الثاني بقى من الاسبوع ده. طيب، واحنا عامه كمان الاسبوع ده هيبقى قصير، يعني 4 ايام يعني، مش فبرضو هنرجع واحده واحده بنزك يعني، فمع بعضينا كده ان شاء الله هنحاول نصحصح مع بعضينا ونخش في المود واحده واحده. في حد بيقول انا كنت مأجل ان انا ادور على شغل جديد بعد العيد
1: برضو.
0: ماشي،
1: ميك سنس، برافو. يلا رجعنا بعد العيد اهو، نخش بقى في مود ان احنا نبدا نركز ونشوف احنا عايزين ايه، عايزين نكلم مين، نظبط ايه، كل الكلام ده عشان ايه؟ كفايه تخاذل، كفايه تخاذل. كذا حد بعت لنا موضوع ان انا هبدا رياضه بعد العيد، هرجع العب رياضه بعد العيد، كله حاسس يعني بالذنب اللي حصل في العيد واللخبطه اللي حصلت، فاللي هو نبقى نظبط بعد العيد. فمن ضمن الحاجات ان هو فين بقى يا جماعه الشغل؟ فين التسليمات؟ فين الديدلاينز؟ مفيش. واضح ان كل ما بيسمعش دلوقتي.
0: طيب، في كذا حد برضو بعت لنا بحاجات ليها علاقه بحاجات محتاجه تتصلح سواء في البيت او في العربيه. بحس دايما ان العربيه لو تبقى عندك، تبقى مهتم ان انت تعمليها قبل العيد عشان مشاوير العيد وما فيش حاجه تعكنن عليكي، بحس ان العربيه في اوقات كده لما بيبقى عندك، لو انت بقى مخططه لسفريه مش عارف ايه، بحس
1: لازم تتظبط،
0: انت بالظبط محتاجه تهتمي بالموضوع ده. ما فيش حاجه اسمها بالذات في العربيه اللي انت لو دي اللي هتتحرك بيها بالذات، فتبقى عامل حسابك ان انت دي الحاجات اللي ما تاجلهاش فيما بعد العيد يعني.
1: وقلنا لكم على نصايح كتيره، حاجات لازم الواحد يهتم بيها في عربيته، خصوصا كمان في فصل الصيف، يعني الحراره والسخونيه وكل الكلام ده. فكره ان انت الصيانه تكون في مواعيدها، الكاوتش تبقى مظبط كده وكل شويه تشوف ايه النظام كله، ودخلنا بقى في الهواء ولا نيتروجينو لو فاكرين القصه دي كلها.
0: طيب،
1: فبرضو الموضوع ده لا، مش هنستنى له بقى بعد العيد قبل السفريه مش عارف ايه. ايه، لان ايه هي دي اللي شايلانا، احترمها علشان ما تقلش مننا. عشان لما بتعمل حركات كده ولا كده ما بتديش اي انذار قبليها، ففي الاخر بتطلع غلطتنا احنا في الاخر وبنندم. فبلاش نندم يا جماعه، وناخد بالنا من حاجتنا ونقدرها كده.
0: طيب، في نوره بتقول صباح الفل يا جماعه، انا في كابوس مع والدتي لان انا كنت متفقه معاها ان انا ارتب دولابي واوضتي، لان هما الاثنين خلاص ما بقوش شبانين من كتر ما الاوضه مكركبه، قلت لها اعملها بعد العيد، وها هو احنا وصلنا لبعد العيد. فكره الترتيبات وفكره الصناعه وفي لما بتبقي راجعه من سفريه في لقطه اللي هو انا مش
1: الشنطه دي،
0: انا مش هاخد وقت من اجازتي ان انا اقعد افضي في شنطه، فخلي الشنطه دي تفضل مركونه بقى لحد ما يبقى لها، لحد ما لبسك كله اللي في الدولاب يخلص وتبتدي تلجا بقى للايه، للحاجات اللي في الشنطه اللي هتلاقي منه كام كام اللي هتلاقيه مكرمش واللي واللي
1: ايه بقى اللي كان عايز يتغسل، عارف
0: له بالظبط.
1: نبتدي بقى نشوف شنطه السفر دي، واضح ان هي في حاجات مهمه، لو انا مش لاقي حاجه البسها يبقى في حاجات مهمه في شنطه السفر محتاج ان انا افضيها. الشنطه اللي انت بتعملها قبل السفريه بساعه،
0: صح،
1: اقول لك ما كانش في وقت، انت عارف انك مسافر. فيش يا جماعه، فيش، احنا كده في حاجات ما ينفعش ان احنا نغيرها. طيب، في ندى بتقول لنا يا جماعه انا كان عندي كميه مشاكل في الشغل وخناقات مع زملاء قبل العيد، وكنت مستنيه بعد العيد اظبط كل ده، غالبا انا فعلا كنت محتاجه الاجازه دي، انا راجعه مش متضايقه من اي حد. هي خلاص واضح ان هو كان شويه ضغط كده في الشغل والاجازه ظبطت كل حاجه،
0: صح،
1: راجعه بنفس لذيذه جدا وبحبكم كلكم ومفيش اي مشاكل.
0: في جاي لنا رساله من حسام غريبه جدا، صباح الفل حسام، بيقول انا كنت مأجل بعد الاجازه ان انا انزل اشوف عروسه.
1: ايه ده؟
0: غريبة جدا،
1: في اوفر دلوقتي بعد العيد. ده ستيل خلص حتى
0: بالظبط، يعني يعني تحس ان هو راح اجانس في مشوار محتاج يروح، يعني غريبة جدا حسام. بس برضو عرفنا الموضوع ده، هل انت مثلا مضغوط عليك بقالك فترة، انت يا ابني محتاجين ومش عارف ايه والكلام ده، محتاجين ان احنا
1: يعني بيعجبني قوي قرارات الاسباب الغريبه لقرار الجواز،
0: انا هنزل اشوف عروسه بس بعد العيد
1: بالظبط.
0: طب ما هي كل حاجه بتيجي فهي اصل هي بتيجي كده ما بتبقاش
1: المفروض يا جماعه
0: صح ولا ايه؟
1: والله بص هو الموضوع

0: الموضوع طبعا بيختلف من شخص
1: للتاني،
0: وانا حابه ان انا اتكلم في الموضوع
1: ده. يا دبلوماسيتك
0: حابه والله ان انا
1: اتكلم.
0: قرارات قرارات الزواج بناء على ايه بقى؟
1: صح.
0: يعني في حد يقول لك لا انا خلاص انا عند سن ال 30 مثلا انا لازم ابقى متجوز، يجي سن ال 30 يلا انا هتجوز. طب ايه يا معلم انت ايه؟
1: صح.
0: مش زرار، في بقى ترتيبات وحاجات كتيرة بتتعمل عشان انت اصلا تكون جاهز
1: للزواج، مهيئ يعني حتى نفسيا.
0: نفسيا ومعنويا.
1: فما تستعجلش حسام عامة، يعني خليها يعني فاهم قصدي، خلي الموضوع ياخد وقته، وفي الاخر كل حاجة ان شاء الله تيجي في وقتها.
0: هو نصيب
1: يعني.
0: خلي النصيب يجي في ميعاده، بلاش الحاجات دي عشان بنندم بقى بعدين، ملهاش لازمة بقى. بس كده. في مين تاني مأجل ايه بعدين؟
1: طيب في حد بيقول يا جماعة انا بسمعكم دلوقتي من الاجازة، انا واخد الاربع ايام الاجازة دول مع اليومين اللي كانوا قبل العيد. انت اكيد مدير واكيد ليك حد في الاتش ار، يعني انت في شويه فساد اداري عندك في الشركه.
0: جميل.
1: لو ده متوافق عليه ده انت كده واخد من الخميس اللي قبل نيجي. يا ما شاء الله.
0: مفيش ده ما شاء الله. نسي اصلا هو بيعمل ايه في حياته.
1: حلوه.
0: لا احكي لنا برضو شغال في مجال ايه.
1: احكي لنا عملتها ازاي
0: بالظبط.
1: يعني
0: يا مصر بتعمليها، بتعمليها
1: على فكره من ساعه ما الاغنيه دي طلعت وبنشوف حاجات على السوشيال ميديا
0: ما شفناش.
1: بجد بتسالي بجد اللي هو يا مصر بتعمليها ازاي؟
0: بتعمليها ازاي
1: حقيقي والله؟
0: حاجات لذيذه جدا وحاجات
1: صح.
0: مرعبه وحاجات ما بنشوفهاش في حته تانية غير في مصر.
1: عندنا في مصر عامه بنعرف نستخدم الساوندز والاغاني
0: بشكل كرييتيف جدا،
1: بشكل كرييتيف. يعني مثلا من
0: يعني.
1: الاغاني اللي هتفضل معلمه معايا دايما الاغنيه كانت مؤثره جدا وايموشنال قوي، اللي هي او عاطفيه جدا، بتاعت حسين الجسمي، اللي هي بتاعت رمضان في مصر حاجه تانية. بس احنا بنستخدمش الاغنيه دي، وفعلا هي ليها الموسم بتاعها، فالمفروض نستخدمها في ايه؟ في فيديوهات كده لذيذه، الناس لابسه لبس معين
0: بالظبط والسحور.
1: لا انت تلاقي مثلا دي نزل عليها فيديوهات خناقات الشارع العشر دقايق اللي قبل الفطار. بالظبط. في مصر حاجه تانية.
0: رمضان في مصر حاجه
1: بس
0: تانية.
1: هو في مصر فعلا حاجه تانية والله، ده حقيقي، خصوصا الناس اللي عايشه بره، ولما بتيجي تخطف لها اسبوع ولا يومين في رمضان في مصر، والله دايما يقول لك رمضان في مصر حاجه تانية. بس احنا استخدامنا للاغنيه دايما بيبقى على فيديوهات من نوع تاني. فيا مصر بتعمليها ازاي؟ برضو بنشوف فيديوهات مختلفه والله، وفيديوهات دمها خفيف يعني وكده، فبرضو بنتساءل فعلا يا مصر بتعمليها ازاي بالظبط كده
0: حقيقي.
1: في ايه تاني
0: لا يا جماعه مش قادر اواجه بعد العيد وبيعيط، ده مين؟ يا محمود. خلاص يا محمود، بعد العيد علينا حق كلنا. بعتولنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6، ورقم تليفون الارضي 3835-021.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولولك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين معاكم ان شاء الله لحد الساعه 10. وبالنسبه للناس اللي بتقول لنا فين مزيكه الاثنين الحزين, احنا قلنا بعد ما رجعنا لكم بعد اجازه طويله احنا فرحانين ان احنا رجعنا معاكم تاني, فهنلغي الاثنين الحزين ده ونخليها الاثنين اللي جاي ان شاء الله.
2: الاثنين اللي جاي
1: نعمل الثلاث بقى خلاص بقى من احنا رجعنا خلاص خدنا على الوضع, فممكن يبقى يوم الثلاث عادي
2: مفيش اي مشكله. طيب في محمد خالد بيقول لنا مع احترامي لرأي علم النفس مفيش احسن من الاكل والمرعى وقلة الصنعة في الاجازة.
1: اكيد
2: بالظبط
1: ده بعد الاجازة بقى مش هنتكلم فيما بعد الاجازة اللي انت مأجله كنت وشايل همه بقى فكرة بعد العيد ان شاء الله. ادينا جينا بعد العيد فده كابوس ازلي لناس كتير جدا.
2: اسلام عبد الوهاب بيقول لنا مأجل اخرج لبعد العيد.
1: طبعا في خروجات كتير احنا هنتقابل بعد العيد كده كده
2: بالظبط, او يعني الخروج عامة في ناس بتفضل ان هي لا اخرجوا انتوا في العيد وازحموا الاماكن كلها وبسطوا وعملوا اللي انتوا عاوزينه, انا بقى هخرج في الفضاء انا مش هخرج معاكم كلكم. يعني في ناس فعلا بتبقى مأجلة حاجات لبعد العيد يعني حسب ظروفها برضو, وفي ناس تحب الروقان كده ما تحبش الزحمة والدوشة وكل الكلام ده, فنخرج بعد العيد بقى بعد ما الناس تكون ايه خلصت خروجاتها كلها. طيب بعد العيد يا جماعة أول يوم شغل أهو وبجد هعيط ونفسي أروح. مين؟ منا, معلش يا منا مش لوحدك يا منا, ناس كتير والله. في برضو آية بتقول رحت أجدد ترخيص العربية آخر يوم قبل العيد وللأسف كان زحمة والمكان قفل قبل ما فحص عربيتي يحصل, فطبعا مأجلاها لبعد العيد يلا نعيد الموضوع تاني. هي الفكرة برضو ان الناس كلها بتفتكر حاجات معينة مهمة جدا قبل العيد وتروح ما تعرفش تخلصها. كلنا بنفتكر قبل العيد نجدد الرخصة, كلنا بنفتكر نظبط العربية, كلنا بنفتكر نروح نعمل مشوار البنك لان البنك هيبقى اجازة فهتلاقي مصر كلها واقفة طوابير على البنك, فللأسف يعني بنفتكر وبنحس ان احنا كده ايه مخططين صح, انا خلص بقى المشاوير دي قبل العيد عشان العيد بقى مزبط الدنيا, وتلاقي ان انت اخترت الوقت الغلط تماما وتأجلها لبعد العيد. في منار بتقول انا في ورطة والله لان نسيت ان في حياة بعد العيد, حياة اصلا مش شغل. في حياة
1: في وسط الاجازات الطويلة دي بيجيلك وقت من الاوقات لما بتسألي سؤال هو النهارده ايه, النهارده الثلاث ولا الاربعه, بتحسي بالاحساس بتاع
2: جميل
1: انا فعلا انا متخاذل انا مبسوط ان انا مش شايل المسؤوليه ولا هم اي حاجه, فانا من كتر ما انا مش شايل مسؤوليه انا مش عارف النهارده يوم ايه.
2: صح,
1: فعلى قد ما هو السؤال بتحس ان انت في غفوه كده بس في نفس الوقت بتحس برضو ان انت لا يبقى انت كده مستمتع او مسحول عامه, عيدك سحلك بشكل معين مخليك مش عارف النهارده يوم ايه. ممكن تكون بتحصل لك عامه في الايام العاديه ان انت تبقى ايه ده انا كنت فاكر النهارده الخميس, ده انا كنت جاي على النهارده اخر يوم شغل في الاسبوع,
2: بتحصل
1: بتبقى في فايب كده معينه
2: جايبك ان هو ده الويكند اخر يوم شغل, لا هو مش اخر يوم
1: دي
2: شغل.
1: ممكن تبقى بقى دي غفوه تانية بس بتصعب عليك نفسك اللي هو انت من كتر الشغل ودخلت في اللوب بتاع الشغل فانت مش عارف الايام من بعضها.
2: صح,
1: ده احساسها غير السؤال اللي بيتسال بتاع هو احنا النهارده ايه اللي بيتسال في العيد,
2: ولو سالت الاثنين
1: نفس السؤال بس احساسهم عكس بعض تماما.
2: يعني حتى الشخص وانتوا في الاجازه اللي بتساله هو النهارده الايه يقول لك ليه. احنا في العيد احنا اجازه النهارده اجازه,
1: والتاني يبتدي برضو على فكره يعني ممكن تشككيه في نفسه يعني السؤال نفسه
2: لا اوعى. انا خايف اعرف النهارده الايه, انا خايف يطلع اخر يوم يعني اجازه
1: التلات باين لو انت كمان مش متاكد
2: حاسس انه مدي على تلات
1: فبنبتدي نخش في الحته دي, فده معناه ان احنا شالين ايدينا عن حاجات كتير, لكن لما بتحصل بقى فيما بعد العيد وفي الايام العاديه تحس لا ده انا صعبان على نفسي ان من كتر الشغل اللي ورايا والتراكمات والسحله دي بقت الايام كلها شبه بعضها.
2: يلا.
1: لا مش عايزين نوصل للمرحلة دي,
2: نرجع افتكر ان صح. انت بني ادم. انت مش ماشي في الساقية, لا انت بني ادم الحمد لله, دي الاجازات بقى اللي بتفكرنا ان احنا لسه بني ادمين, وللأسف احنا بنقول كده لان يعني خلاص هو دي ظروف حياتنا الحمد لله على كل شيء. في برضو مين بايه يا منى؟ دايما بتقول انا اجازه من الاربع اللي قبل العيد، بقالي 12 يوم اجازه، فانا هخليها النهارده قعده تعارف بيني وبين الشغل والزملاء. كان اسمك ايه؟ انا فاكراه.
1: لا وانا عايزك تركزي شويه مع نظرات الزملاء بقى بعد الاجازه الطويله دي يا منى.
2: يعني نظرات الزملاء والجمل اللي هتترميلك وحمد لله على السلامه وجاي على نفسك كده ليه، لا حاجات كتير. بصي مفيش ولا الهوى، انت مأجزه بقالك 12 يوم، فانت عندك سلاح مضاد لاي كلمه هتترميلك كده ولا كده. انا اجل
1: تجاه من فتره نقاهه، فما تبوظيش بقى اللي انت عملتيه ده كله بان انت في جمله من الجمل اللي هتتقال لك النهارده ان هي تعكر صفوك، صح ولا ام فن؟
2: صح.
1: ماشي يا عم،
2: مفيش حاجه هتعكر صفوي.
1: ماشي يا عم،
2: ولا هتبوظ لي افكت الاجازه.
1: ماشي.
2: مايكل وحشتنا جدا يا مايكل والله. بيقول انا عشان مدير نزلت الاجازه كلها شغل وخليتهم ياخدوا اجازاتهم عشان ضغط الشغل، فانا ما خدتش اجازه. مايكل المضحي والله بطل يا مايكل، بطل يا مايكل. شوف ضحى عشان قال لك انا قعدت اشتغل وسبت. انا ليه حاسه ان انت بتهزر؟ قعدت اشتغل في العيد وسبتهم هم ينزلوا اجازه. حد ياكد لنا يا جماعه لمديره مايكل يقول لنا هل عمل كده فعلا ولا هو بس بيشتغلنا الصبح؟ صباح الفل عليك يا مايكل. في مين تاني؟ انا هسحب منك المايك ده.
1: المايك نفسه؟
2: المايك هقفله لك.
1: ماشي،
2: لازم اقفله لك من عندي.
1: في ناس لسه بتفوق وتصحصح بتقول لك احنا النهارده من الايام اللي صحينا مقلوبين، علشان ما هو بقى عشان ما اهلتوش نفسكوا ان انتوا تظبطوا الموضوع ده من يوم السبت مش الحد، يعني انتوا استغليتوا الاجازه لحد اخر قطره فيها، وده مش عيب برضو على فكره، حاجه لذيذه جدا، بس بتيجي تندم بقى لما تيجي تدفع ضريبه ان انت ما حسبتهاش كويس في الردات الاخيره بقى في الوقت الاخير ده. انت كنت لازم تهيئ نفسك ان انت تخش السرير بدري، تصحى اليوم اللي قبله اصلا، يعني امبارح ده كان يوم انت المفروض تعمله ديمو ليوم الشغل، يعني مش هقولك تصحى في مواعيد الشغل، بس في نفس الوقت ما تسيبش نفسك لنص اليوم كده وتصحى براحتك ومن غير حاجه. لا كنت تصحى بدري الساعه 10 ونص 11 وتكمل بقيه يومك عادي وتفرهد وكده، بحيث ان انت ترجع خلصان اخر اليوم فتخش على النومه بتاعت انا بكره عندي شغل.
2: بالظبط كده، يعني العقل لما بيطلع المفروض ان احنا بنعمل كده. اليوم اللي قبل الشغل خلاص يا جماعه نهيئ نفسنا للشغل، نظبط اليوم بتاعنا، نشوف لو احنا راجعين من سفر مثلا فكره الشنطه دي نفضي الشنطه، نأهل نفسنا. حد يقفل له المايك بتاعه، حد يقفل له المايك بتاعه. والله العظيم مجد صباح الفل عليك يا مجد والله، يعني اهم حاجه عندنا ان احنا نكون بنضحك
1: مجد،
2: دي اهم حاجه.
1: صباح الفل يا مجد.
2: صباح الفل عليك.
1: ماشي.
2: بس للاسف البني ادم انتوا عارفين عشان بنبقى فيه طمع معين، فلا ده يوم قبل الاجازه يعتبر اجازه فانا لسه مأجز، زي ما انا تخاذل زي ما انا عايز، وبكره بقى لما نروح الشغل
1: يحلها بقى الفحل،
2: يأهلني ان انا رجعت الشغل
1: واحده واحده. طيب خلينا نطلع نسمع شيرين مفيش مره، بعد كده نرجع نكمل معاكم تاني في حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف

0: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها،
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد. ده انتوا العشقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سمت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سمت، سيب الابداع لاصحابه. رقم التسجيل الضريبي 554861399.
3: نجوم اف ام ونعل اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

صافمد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا لسه بنتكلم على موضوع الرجوع من الشغل، بنقول دي فتره نقاهه مش عارف ايه، احنا جايين من فتره نقاهه. ففي داليا بعتلنا بتقول نقاهه ايه يا جماعه، ده انا رايحه دلوقتي اطرقع لهم.
2: شوفي مايكل يا داليا عملي، يعني اشتغل هو في العيد وادى زمايله كلهم اجازه، وانت راجع بعد العيد
1: تطرقع لهم
2: بطاقه، يعني واضح ان انت الاجازه ما كانتش احسن حاجه.
1: ماشي، في مين بعت لنا الرساله دي؟ في حد بعت لنا عاشور، بعت لنا بيقول العيد وانا بطشياته. ماشي يا عم، الشفت واللي منه. صباح الفل.
2: العيد وانا بطشياته فعلا.
1: ماشي،
2: لا بس خلاص يا جماعه، يعني نحاول كده نرجع واحده واحده. يعني مفهوم ان اول يوم ده خلاص معظمنا للاسف محدش بيأهل نفسه من قبلها بيوم، اول يوم ده هو اللي بيأهلنا، بنسيب الشغل هو اللي يأهلنا. الامر الواقع يخبط في وشنا كده، هو امر واقع، عارف، خبطه كده في الوش.
1: ماشي، في عاطف بيقول انا شركتي القديمه مديه اجازه العيد لحد يوم السبت اللي جاي، بس انا للاسف كنت قدمت استقالتي قبل العيد والنهارده اول يوم ليا شغل في الشركه الجديده. عارفه
2: ده
1: في كوميك كده بتاعت حد معين عارفاها؟ اللي هو نوت اونلي بات اولسو، عارفه
2: عارفاها؟ فاهمه قصدك،
1: عارفه الكوميك اللي انا بتكلم عليها المعينه دي؟
2: مش شايفاها دلوقتي قدامي،
1: اللي هو في القطر. عارفاها؟ انت بتشتغليني؟ ما هي فانا بتحب عامه تمرهم وده جزء كبير جدا من فانا قبل وبعد العيد عامه، يعني مش عشان احنا بعد العيد فهي مش مركزه
2: هي أيوة
1: ممكن ما تبقاش عارفه احنا بنتكلم على ايه، بس اللي هي ايه
2: فهماك، يعني
1: تعالى نمرهم الدنيا، مفيش مشكله،
2: بس
1: انت صح. واحد تاني بيقول حاجه عكس اللي انا بقوله، انت كمان صح على فكره، انتوا الاثنين صح، انتوا الاثنين بتتكلموا في نفس النقطه يا جماعه، بس في وجهه نظر. لا هو احنا بنتكلم،
2: انتوا جمال، انتوا جمال، كلكم جمال.
1: صح، وبيريح عامه الاسلوب ده برضو بيودي في حته مش بطاله،
2: لا حته لذيذه جدا. ليه راجعين بعد العيد كده يبقى في طاقه لذيذه وجميله؟ طلع لي الكوميك اللي انت بتقول عليه لو سمحت وريهولي.
1: في واحد من صناع المحتوى، هبقى ابعت لك الحلقه دي، اعتقد ممكن تكوني شفتيها بس اتكلمنا فيها قبل كده. يعني في واحد من الفنانين الجامدين قوي قوي قوي للناس، معظم الناس او كانش 90% من الناس بتحبه، يعني دايما بيبقى في لقاءاته عامه بيبين لنا قد ايه احنا الشخص ده مرتبطين بيه من كتر ما هو مريح جدا في الكلام، فهو بيصدق على اي حاجه بتتقال قدامه. متابعه؟ انت عارفه بتكلم على مين؟
2: في كذا شخص، في اتنين جم في دماغي
1: يبقى برضه بتفز...
2: يعني لا والله في اتنين جم في دماغي.
1: مين ومين؟
2: لا مش هقول اسامي.
1: بتبقى بتمرن؟ لا طبعا طبعا،
2: والله في اتنين جم في دماغي.
1: ماشي هقول لك اهو. طيب في حد بيقول لك الصوره هي فن؟ لا مش الصوره دي،
2: شفت بقى
1: صوره تانية.
2: هو طب وريني هو بعت انهي صوره
1: اهو. في حد بقى، في حد جاب الفنان اللي انا كنت بقوله صح؟ صح يا جلال، هو ده الفنان اللي انا بتكلم عليه.
2: انت مش بتشاركني المسجات ليه؟
1: والله مش مهتم.
2: انا زميلتك هنا في الاستديو،
1: فقد الشرف.
2: ممكن اشوف لو سمحت معاك؟
1: ايه يا فندم؟
2: اشوف الفنان. طيب
1: ماشي هقول لك عليه، هبعت لك الفيديو ده لذيذ.
2: كنا بنتكلم عليه ليه؟ جبنا سيره الفنان
1: عشان
2: المرحمه.
1: كل حاجه عندك اللي هو فاهم، وتعيدي اخر فاهم، يعني في اوقات تاخدي من جمله اخر جمله اللي قدامك قايلها لك فتحسسين ان انت في نفس الموضوع. كله بعت الاجابه صح. صح يا جماعه، شكرا.
2: بكره تكبر يعني.
1: بكره تعقل
2: وتبقى ملك المرهمه كلها، تلاقي ان الموضوع ده مفيد والله، مفيد في اوقات كتير، مش مفيد للناس على قد ما مفيد ليك انت.
1: اكيد
2: انت تمام وانا تمام، صح، مش عايزين وجع دماغ. وجع الدماغ والمشاكل موجوده، هتيجي انت مستعجل على ايه؟
1: طبعا
2: موجوده. بس مش النهارده،
1: مش النهارده.
2: وقت ما يبقى ايه الموضوع يكون مستاهل،
1: وقت ما تبقى الموضوع مستاهل.
2: وريني بقى الفنان.
1: هو ده اللي بيعمله بالظبط. طيب لسه مكملين معاكم نتكلم على الخبر اللي موجود معانا ده، وبعد كده نرجع ناخد راي الناس فيه ولا ايه؟
2: اتفضل.
1: تعالوا نقول لكم، عامه كان في نهائي دوري ابطال اوروبا من يومين، لو ما حدش كان متابع قوي، وفي ناس كانت متابعه الصراحه الماتش ده.
2: تابعته انت؟
1: اتفرجت عليه. اه كان مخيب للامال. كنت متحمس لمباراه فما احلى من كده، بس الحمد لله يعني. المهم ده طلع وحش. ايه ده؟ انا
2: اسكت بقى، اسكت بقى،
1: ماشي
2: داري على.
1: طيب المهم بوكسيتك. فهو خبر متعلق بالمباراه دي، بس مش بالمباراه نفسها. تمام. خبر مأساوي عامه بعض الشيء. ليه؟ لان في يوم السبت اللي فات لما كان في ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا بين باريس سان جيرمان ونادي ارسنال، واحد من مشجعين باريس سان جيرمان قال ان دي مباراه العمر ولازم يحضرها في الملعب، وبسرعه فتح موقع حجز الطيران عشان يشتري تذكره السفر للنهائي اللي كان معروف ان هو هيتلعب في ملعب بوشكاش في العاصمه المجريه بودابست. لكن من كتر الاستعجال المشجع بدل ما يختار في قائمه السفر مدينه بودابست اختار بوخارست. بوخارست دي في رومانيا، انت فاهم قصدي ايه؟ اه. فطبعا ده ما خدش باله عشان الحروف ممكن تبقى متشابهه، كلمه شبه الكلمه التانية، وهو من كتر الاستعجال دخل حجز في مدينه تانية خالص. يوم الماتش المشجع ركب الطياره وهو لابس تيشيرت باريس سان جيرمان ومتحمس وبيغني في السكه، وركب الطياره بتاعته بكل سعاده، ولما نزل المطار ما لقاش فيه اي مظاهر احتفال بنهائي دوري ابطال اوروبا، وهي المباراه او تاني اهم مباراه في 2026 بعد نهائي كاس العالم. ان كاس العالم خلاص حضراتكم عارفين ان هو على الابواب خلاص، يعني كلها كام اسبوع ونلاقي كاس العالم بيدق ابوابه علينا بمواعيده، هتلعب في المكسيك وكندا وامريكا. فهو هيبقى أهم ماتش في السنة هيبقى نهائي كاس العالم. الماتش اللي فات بتاع يوم السبت ده تاني أهم ماتش في السنة، حتى محبين الكورة دايما سابوا اللي وراهم واللي قدام. حتى أنا كان عندي كنت في سافر وكده ورجع له مخصوص. فبالتالي كان ماتش مهم جدا لناس كتير، ده راح عشان يساند فرقته حتى لو مش هيحضر في الملعب، هيروح يتفرج في الفان زون ويشوف مظاهر الاحتفال في الشارع والكلام ده كله. هو راح مدينه تانية خالص،
2: ده من كتر الحماسه
1: الهواجه اللي هو فيها. اه
2: من كتر الاستعجال وبسرعه في حاجات ما ينفعش نستعجل فيها.
1: صح.
2: ما ينفعش حجز طياره ايه اللي تستعجل فيه يعني؟ تمام، حلو ان انت متحمس جدا وكل الكلام ده، بس نتاكد نيجي نحجز الطيارة نشوف البلد اللي احنا رايحينها حاجزين صح ولا لا. للأسف بيحصل لنا المواقف دي كتيرة جدا، في حاجات بتبقى كبيرة زي الخبر، صاحب الخبر اللي احنا بنقول لكم عليه انه حجز بلد غير البلد اساسا اللي هو مسافرها وراح يشجع فريقه هناك. وطبعا في حاجات بتكون بسيطة كده وبتعدي وبتضحك والواحد بيقعد يتكلم عليها، بس كلنا اكيد جه في دماغنا كده موقف حصل لنا بسبب التسرع بسبب اللهوجة ودانا في حتة تانية خالص. عمل لنا بقى مشاكل، وقعنا في مشاكل كبيرة جدا مش عارفين نحلها، لخبط لنا الدنيا. ازاي ما ركزتش يعني لو كنت ركزت ثانيتين ما كنتش بقيت في الموقف اللي انا فيه دلوقتي.
1: صح، في موقف كتير جدا بسبب الاستعجال بتخلينا نخسر كتير، سواء رسائل واتساب، تحويل فلوس، تعمل اوردر اونلاين، تستعجل في لبس معين، تستعجل في ركوب مواصلات معينه، تخش تحجز حاجه مش عارف ايه فيجي لك المقاس بتاعها غلط عشان ما ركزتش، انت كنت عايز تلحق السيل وان الحاجه بيقول لك فاضل كام قطعه مش عارف ايه
2: المتبقيه،
1: فبتشتري من غير ما تشوف ما تشوف المقاس، فبيجي لك المقاس الغلط، وبترجع تتاكد من الاوردر تلاقي ان انت عامل فعلا اوردر للمقاس الغلط، فتيجي تخش تجيب المقاس الصح يقول لك لا والله ده كان فيه وخلص، كان فيه وخلص ماشي. يعني اللي تشوفوه يعني. بس
2: استعجال في مسجز الواتساب برضه دي بتبقى كارثه، تبعت مسج غلط، تبعت مسج لحد، تكتب اسم غلط وانت بعتها لشخص تاني، تبعت في الميل بقى يعني ميل شغل ومهم وكل حاجه وكاتب بقى وكل حاجه والاتاتشمنت،
1: هي معادله عامه في بعض المواقف اللي انت بتبقى محتاج تبقى فيها اسمها ايه شيل اللي هو يعني
2: شيل؟
1: لا مش عارف اسمها اللي هو يعني
2: يعني
1: رد فعلك يبقى سريع، يبقى عندك
2: سريع بس يكون في تركيز في نفس الوقت.
1: بالظبط، ده مش الاستعجال، هو بينه وبين الاستعجال شعرايه، محتاج تعرف تفصل ما بينهم كويس قوي، لان الاستعجال ليه نتائجه، وان انت تبقى الريسبونس بتاعك او رد فعلك سريع ده ليه نتائج عامة برضو. في اوقات في ناس عندها ردود الافعال بتبقى بطيئة، في ناس بتستوعب
2: الاستيعاب بيبقى بطيء
1: اوقات، بيبقى متأقف في بعض المواقف في ردود افعال بتبقى اللي هو فاهمه. لسه كنا في سفريه حتى وحصل حاجه عارفه الهواء طير المركبه والهواء طير حاجه. الهواء طير حاجه ما هو من رد الفعل السريع انت فيه ممكن تبقى الحاجه واقفه قدامك في الميه وانت ممكن تمدي ايدك من وانت في مكانك
2: تجيبها تلحقها.
1: بس من
2: الخض اوقات هو ده بيحصل قدامي بجد.
1: خلاص احنا الحاجه اللي وقعت في الميه دي بقت
2: على تليفوني وهو
1: بقت في مدينه تانية. يعني بقت في مدينه تانية خالص فهتضطري بقى ساعتها فيقول لك قلنا ما انت كان رد فعلك ما البتاع كانت قدام يا جماعه ما
2: عرفتش السيستم بيهنج كده.
1: طبعا
2: اوقات كتير السيستم بيهنج وانت بتبقى اللي هو وانا ليه مش عارف اتحرك.
1: وفي ناس ربنا بينعم عليهم بسرعه رد الفعل
2: صح
1: تلاقي مش عارف ايه اللي حصل وحاجه بتقع على الارض ومدت رجله الحاجه ما بتقع تنزل عليه عشان ما يحصلش.
2: بنشوف الفيديوهات دي كتير لامهات وابهات اللي هو بيلعبوا مع اولادهم وفجاه الطفل بيبقى مش واخد باله بيقع من على الكنبه تلاقي الاب عمل حركه خزعبليه كده لحق الابن
1: بالظبط.
2: فدايما بنشوف الفيديوز دي ونقعد نقول يعني في سبحان الله كده الاب والام بقى عندهم ردود افعال سريعه تلحق الموقف.
1: ودي بتبقى حاجه هو ربنا بينعم بيها على شخص بس ده مش معناه ان لو انت مش عندك السرعه دي ان انت يعني بس حاول ان انت تنميها يعني فاهم قصدي ايه
2: يعني يبقى في
1: تبقى عندك بس ايه تبقى متوقع وخلي بالك برضو ما هو في وقت كده انت مش هتفضل برضو يقز طول الوقت عادي ما انت بقول لك اجازه وركبت مركبه وبتاع حاجه طارت وقعت مش لازم تبقى قاعد باصص بتراقب كل حاجه لا عادي بس في حاجات كده بتبقى انت بعد الشر عامل حسابها ان انت عارف ان الكوبايه في حاجه هتقع من على البتاع دي فانت يا تشيلها من الاول يا اما تبقى عامل حساب ان انت يبقى في رد فعل معين
2: وفي ناس لعلمك السرعه رد الفعل بيتخضوا من اللي هو ايه ده انا مش كده اصلا بس انا في الاوقات اللي بقى
1: أدرينالين
2: فيه حاجه
1: اتحرك
2: الادرينالين بيشتغل بقوم هوبا لحق الموضوع على طول. وفي وفي ناس ما فيش مهما حصل دايما الصدمات بتخشبهم يقفوا يا ابني اقفل المايك
1: ما انا قافله كنت قافله والله
2: المكالمه طالعه معايا المكالمه اللي معاك طالعه معايا. فقولوا لنا يا جماعه انتوا انهي نوع؟ هل انتوا من الناس اللي بتتخشب كده وقت الخضه وقت ما يحصل حاجه مفاجاه كده اللي هو تفضل واقف مكانك ما فيش ما بتعملش اي حاجه ولا انت عندك سرعه
1: رد
2: افعالك كده سريعه؟ وايه المواقف اللي حصلت لك بسبب ان انت كنت مستعجل؟ حجزت حاجه بالغلط، بعت مسج بالغلط، بوظت حاجه بسبب الاستعجال وقله التركيز. الاستعجال ممكن لو قلنا بمقدار تركيز معين الدنيا تبقى لذيذه وتبقى شهل زي ما كنا بنقول، ما اعرفش الكلمه صح ولا لا، مشهل كده يعني اللي هو بتنجز الامور بس اوقات من غير التركيز الدنيا بتودي.

0: طيب سعر الذهب عيار 24 ب 7736 جنيه للبيع و 7713 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 6770 جنيه للبيع و 6750 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 54760 جنيه. سعر الفضه عيار 999 133 جنيه للبيع، 129 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ترخيص 129 لسنة 2026 وجهاز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: صافنت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: كويز.
1: طبعا. طيب يا جماعة، بنتكلم عن المواقف اللي حصلت لنا بسبب الاستعجال وقلة التركيز. يعني أكيد أكيد حصل لنا مشاكل كتيرة جدا في الشغل. طبعا لكن أنا بشتغل تحت ضغط، أمال أنا ما اشتغلش غير تحت ضغط أساسا، وتلاقي بقى دخل ده في ده وتبعت إيميل غلط وتطلع بصوا بقى الدنيا بتبقى بايظه خالص، بتبقى بايظه خالص. ناس كتيره جدا بعتت لنا على موضوع اكتر المشاكل اللي حصلت لها بسبب الاستعجال وقله التركيز، مسجز الواتساب. تبعت مسج لحد تاني، تبقى بتتكلم على حد وتقوم بعت سكرين شوت لنفس الحد اللي انت بتتكلم عنه، حاجه بتبقى يوسف بطل الموضوع ده وبطل الخروج منه. يعني فاهمين بيقع في المشكله دي، بس لا ما شاء الله عليه بيعرف يثبت اللي قدامه، يقنعه ان هو ايه مفيش اي حاجه، مفيش حاجه دي مش غلطه، انا قاصد ان انا اعمل كده.
0: بسمعك اللي انت قلته، حط نفسك مكاني. عاجبك تلمي راجع نفسك بسرعه. طيب في حاجات كتير بسبب
1: إيه الاستعجال.
0: في حاجات في الاستعجال كده دايما بتبقى، يعني في حد مره قبل كده كنا شغالين في شغلنا، انت دايما خلينا بس متفقين، يعني لما تكوني انت سبلاير بالنسبه لاي عميل في مصاريف مخفيه كده بتتحط في النص، عشان انت برضو من دور الشركه ان انت تدخلي فلوس للشركه معينه. فهو مثلا شغال في شركه اعلانات، فبتبقى في دايما في عكس ما، يعني انت بتعمل زي مش الفاتوره اللي قبلها، يعني انت بتعمل كوتيشن كده بس لل
1: عرض سعر
0: بالظبط كده
1: بتفاصيله بقى
0: بتفاصيله، فانت بتعمل حاجه داخليا وبتبيعها للعميل، يعني انت بتعملها كلها طلعت بجنيه هتبيعها للعميل ب2 جنيه او بجنيه ونص مثلا، تمام؟ فانت الحاجات دي المفروض تبقى داخليه. فمن كتر الاستعجال احيانا ممكن تبعت الايميل اللي المفروض يتبعت داخليا ده يتبعت خارجيا، فيوصل للعميل الاسعار اللي هي، فانت يا دوبك الشغلانه تطلع مكيته بسبب ان انت ما خدتش بالك انت بتبعت الايميل لمين، ومن كتر ما انت مسحول في اليوم وكده كده عندك ايميل تبعته للعميل، بس مش الايميل ده،
1: مش الايميل ده خالص
0: اللي بعده، انت كنت تبعت اللي بعده بعد ما تعدله الاسعار بالزبط. عشان ايه تعرف ترجلش الدنيا كده، فجاه بتلاقي ان انت بعت
1: ده اللي احنا هنصرفه يا جماعه في الشغلانه، وده اللي هنقلبه من العميل
0: بالظبط،
1: بعتينه للعميل شخصيا،
0: فالعميل يعرف متقلب، فاهم قصدي؟ فانت اتحطيت في خانه ياك، هتفهم طبعا العميل ان دي شغلانة عميل تاني، هيقولك طب ما فوق في اسم

0: القايمه بتاعت الاثار دي طالعه باسم انا.
1: ما هو دي غلطه بقى من عندنا.
0: دي غلطه من عندنا احنا، عندنا موظفين مش مركزين، احنا شركه برضو خلي بالك، انت فاهم قصدي؟ تبتدي بقى هتلاقي لها مخرج، احنا لسه الواد جديد اللي لسه بقى فاهم قصدي.
1: لا بيحصل مشاكل كتيره جدا، قله التركيز مع العملاء دي بتبقى مصيبه صوت
0: طبعا.
1: يعني اكتر حد الشخص اللي بيتعامل مع العملاء دايركتلي ده اكتر حد لازم يكون مركز ويعرف يهندل الدنيا، ولو حصل اي مشكله يبقى هو هادي ويحسس العميل انه مفيش مشاكل، الدنيا هتخلص على طول، يا فندم احنا تحت امرك. يعني بيبقى في كده
0: صح،
1: لازم يكون في تركيز زيادة عن اللزوم. اقفل مع العميل، خلص مع العميل، جنن بقى على زمايلك.
0: صح جدا.
1: عادي جدا، صح مشكلة جدا. بيننا وبين بعضينا نقطع في بعض، بس قدام العملاء يبقى في معاملة تانية.
0: صح. في ميدو، صباح الفل عليك ميدو، بيقول الاتاتشمنت والميل ربنا يخلي لنا الريكول. الاتاتشمنت اللي هي فكرة ان انت بس يبقى في حاجات مرفقة مع الايميل، احيانا وانت مستعجل ما بترفقش الفايل اللي انت عايز، فبتبعت الايميل فاضي وبتقول له انا مستني ردك على المرفقات اللي موجوده في الايميل. يجي يبص على الايميل يلاقي ايه؟ ابيض يا ورد. فانت محتاج ان انت تراجع نفسك. فانت في حاجه بتعمل ان انت حاجه اسمها ريكول. الريكول دي ان انت بتسترجع تاني الايميل اللي انت بعته. في بعض الشركات الايميل من الاخر كده لو داخلي تقدري تعملي له ريكول عادي. لو خارجي
1: اللي حصل حصل.
0: بتفرق بقى من سيستم للتاني، فاحيانا الريكول ما بيبقاش
1: مسعف قوي في كل الحالات طبعا.
0: صح.
1: في ايه تاني عندك مسجز تاني؟
0: في ايه تاني؟ في حاتم من فلسطين. ازيك يا حاتم؟ صباح الفل.
1: اخبارك ايه؟ حاتم وحشنا جدا جدا جدا يا حاتم، والله انت غايب عننا بقالك فتره، طمنا عليك كده وتغيبش عننا كتير لو سمحت.
0: ماشي. في من رحال، صباح الفل يا منى، بتقول انا مره بعت للمقاولين تسعير المشروع اللي المفروض يروح للاونر او العميل يعني،
1: بس
0: فهي كده ما قالتش للعميل هي بتقلبه في قد ايه، هي قالت للمقاولين هي بتعمل فلوس من وراهم قد ايه.
1: بالظبط كده، ده اوحش بكتير.
0: لان هم هيعلوا عليك السعر. طب ما انت مولعه الدنيا. طب ما
1: فيها لخ فيها.
0: ما تاكلينا معاكي. فاهم قصدي؟ يعني
1: وحشه وحشه وحشه وحشه وحشه وكل حاجه.
0: يعني هتحطي نفسك معاهم في حته، هم بيبقوا عارفين ان انت كده كده هتعلي
1: في، بس لما
0: للدرجة.
1: يشوفوها بعينيهم
0: بالظبط، يعرف بعد كده، يعرف بعد كده هو يطلب فين.
1: بالظبط كده.
0: يعني مش يطلب الرقم المكتوب،
1: انتوا واخدين من ورايا كذا،
0: مش هيكتب الرقم المكتوب بالظبط.
1: لا طبعا،
0: بس هيعلى عن اللي هو قايله وهينزل، بحيث ان انت هتبقي لسه كسبانه بس هيقلل من مكسبك ويزود من مكسبه هو.
1: يا بشر. يا بشر فعلا.
0: صح.
1: نتعلم بقى وما نغلطش الغلطات الصغيره دي عشان ما نرجعش نندم تاني. لا حاجات كتير بتحصل للاسف، تبقى اللي هو مثلا رايح تتكلم مع حد في موضوع وتدلدق بقى في الكلام، فكره ان انت ما تدلدق في الكلام عشان انت مش مركز، او ممكن تكون للاسف عشان كده بيقول لك يعني لازم تكون ذاكرتك كويسه قوي لو انت عايز تكذب او لو عايز تحور بمعنى تاني. فانت لما تبقى ذاكرتك على قدك وتقرر ان انت تحور وترجع تعترف على نفسك بقى شكلك وحش قوي كده. بلاش. فتركيز بيبقى مطلوب يا جماعه
0: طبعًا.
1: في حاجات كتيره جدا، والصدق اهم حاجه عشان ايه الواحد يبقى ماشي.
0: طيب.
1: سلكين.
0: في عبده كده بيقول لنا ايه؟ كنت بلعب دوري منطقه القاهره وكان فريق خسران 1-0، واحد معايا في الفرقه شاط الكوره في ايد المدافع قبل ما الحكم يصفر، كنت انا مسكت الكوره خلاص، فاتحسبت عليك انت. ده برضو استعجال، دايما يقول لك المدرب يقول لك ايه، العب على الصفاره. صح ولا لا ميدو ولا عبده؟ انا
1: مش فاهمه اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي، بس دي تعتبر ايه بقى؟
0: استعجل في مسك الكوره لمست يد.
1: ايوه
0: فاهم قصدي ايه. ماشي. في حد بيقول ربنا يخليك ميرسي جدا والله. دي مين ده؟ ايهاب، صباح الفل عليك يا ايهاب يا جميل. النهارده بيقول سادس يوم العيد، عملتوا ايه؟ طمنونا عليكم. صباح الفل يا ايهاب.
1: سادس يوم العيد.
0: في حد بعت لي بيقول جالي ايميل بالغلط قبل كده بجدول رواتب الشركه كلها. اقول لك على حاجه بقى. هنا انت هنا بقى ما كنتش الشخص المستعجل، انت كنت الشخص اللي استقبل الحاجه من شخص مستعجل، فبدل ما يبعتها لفلان بعتها لعلان.
1: انت علان.
0: انت هنا لو كنت مستعجل هتلاقي نفسك وقفت كل حاجه في الدنيا، طلبت كوبايه شاي كرك مش عادي، اللي هو تطلب شاي بقى معين اللي هو في 50 في حاجه، مش هيبقى الشاي مش هيبقى عادي، تمسك الاكسلال اللي جات لك دي ترجع ظهر كرسي لورا
1: وفشار بقى شويه
0: فشار كده وتبتدي بقى اللي هو يا اولاد اللذينة
1: في جروب كده في جروب لازم تتبعت له
0: اولاد اللذينة في جروب بقى ده في الضيق بقى ايه في الضيق منه خالص
1: طبعا
0: وممكن ما تبعتلوش ممكن تقول له تعالى لي على مكتبك على مكتبي عشان عايزك ضروري
1: مفاجأة مش هتشوفها في حياتك
0: مش هتشوفها في حته تعرف فلان اللي هناك ده بيقبض كام ها اللي كل اللي كل يوم يقول لك روحني عشان ما ما مش عايز احرك عربيتي عارف فلان ده بيعمل وهتبتدي بقى ايه
1: معاملتك هتبتدي تتغير طبعا لزملاء كتيره جدا
0: وبصيتك لناس وفي ناس هتصعب عليك وهتصعب عليك نفسك وهتشوف بلوة غيرك وهتشوف بلوة يعني فاهم قصدي
1: فلا الموضوع ده هيغير حاجات كتيره
0: بس موقف الاستعجال اللي حصل ده من الشخص التاني ليك هيطلع لك محتوى عامه خلال تقعد يومين ثلاثه على الحدوته
1: لا ما خد بالك الحركات دي بتكون محتوى لناس تانية يعني هي بتبقى مصيبه للشخص المستعجل
0: طبعا
1: بس بتكون محتوى للشخص التاني بقى
0: صح
1: يقعد بقى ده جايالي ايه جايالي
0: ما انا بقول لك هو دي
1: نقعد نتسلى عليها شويه
0: صح
1: طيب يا جماعه والله كان يوم لذيذ يا رب تكونوا انبسطتوا ان شاء الله ان شاء الله النهارده اليوم يكون خفيف عليكم وتبقى راجعه يعني بسيطه كده وخفيفه وزي ما قلنا الاسبوع ده ان شاء الله يعني هيكون ايامه قليله يعني في يوم كده عدى مننا خلاص بادئين الاسبوع من يوم الاثنين ان شاء الله يا رب اسبوع كامل لذيذ عليكم ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد
0: يلا بينا نسيبكم دلوقتي بقى مع فيروز احنا قلبنا الحلقه النهارده خالص ولا كانت حزينه ولا حاجه بس قلنا نفوق كده نسيبكم مع فيروز نسم علينا ودقائق وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد ونشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 8 للساعه 10 الصبح فان امام ويوسف التهامي في صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في صباحكم زي الفل

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور دلوقتي. اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
6: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
7: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
6: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الافريقي في سول.
7: مشاورات مصرية غنية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار.
6: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظيره الصومالي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.
7: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي.
6: قافلة زاد العزاء 205 تصل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
7: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.
6: القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارة جوية استهدفت مواقع جنوبي إيران خلال اليومين الماضيين.
7: الصحة العالمية تعلن شفاء 5 حالات من الإيبولا و1100 حالة مشتبه في إصابتها.
6: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
7: التعليم تحذر من استخدام الكوريكتور عند شطب إجابة بأسئلة الثانوية الاختيارية.
6: الأزهر يعلن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية للطلبة الوافدين.
7: منتخب مصر يخوض مرنه الأول في الولايات المتحدة استعدادا لودية البرازيل المقررة في 7 يونيو.
6: الأرصاد تتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
7: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
6: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ورجعنا بعد العيد بعد اجازه لذيذه جدا بصراحه. كل سنه وانتم طيبين. وبعد العيد جه يعني خلاص بقى خلاص بدايه الاسبوع. اي نعم ما بحبش ابدا الاسبوع من نصه كده يعني. احب ابتدي الاسبوع يوم الاحد. المفروض كنا الباقي يبقى اجازه. حاسه ان في ناس ممكن تبقى عامله كده عشان حسيت وانا جايه كده ان الشوارع ما كانتش زحمه قوي اللي هو زحمه انه اول يوم شغل ده. فحاسه انه في ناس لسه مكمله. اتمنى يكون احساسي غلط عشان ايه بس ايه شعور باقي الزملاء. ولكن يا رب تكونوا قضيتوا اجازه حلوه كده وعيد كان سعيد عليكم بغض النظر بقى عملتوا ايه سافرتوا قعدتوا انتختوا بس يبقى كان اجازه حلوه. فعايز اطمن عليكم كده عشان حاسه ان احنا بقالنا كتير جدا طبعا اسبوع من وقت الاجازه. فاسبوع ده كتير حاسه انه اكيد في حاجات كتير فاتتني محتاجه ابقى عارفاها منكم. وتطمنوني عليكم وعملتوا ايه هتبعتولي على 015-59-55-1006 او كلموني على 388-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ماشي بيبقى انا قبل العيد اتطمنت عليكم كده انكم خلصتوا الشغل بتاعكم ولا لا. كنت محتاج اعرف هل انت من الناس اللي بتخلص الشغل قبل العيد وتخش كده الاجازه وهي فريش وتمام وموريش حاجه ولا انت بعد العيد ان شاء الله. عشان بعد العيد ان شاء الله خلاص جه فالنهارده في مواجهه كده انت والتاسكات اللي كانت وراك اللي هو هي بقى تعاليلي ايه اللي هيحصل. فاطمنت عليك في الجزء ده. في بقى جزء تاني انك لما بترجع الشغل وزي النهارده كده بعد اجازه طويله بتبقى اللي هو لا يعني لا هو في فريق بيبقى اللي هو لا يعني ليه اصلا وفي فريق بيبقى عنده حماس شويه لو انا ريحت وفصلت كده شويتين فيلا بقى نرجع تاني نكمل شغل ونشتغل والدنيا تكون لذيذه. وزي ما كنت بقول لكم فكره انه اول الاسبوع ده يعني بدايته ما بقاش بحبها قوي بدايه اسبوع تبقى يوم اتنين او كده. ولكن النهارده اول الشهر النهارده يعني 1/6 فواحد ستة برضو دي بداية جميلة جدا. فمعرفش انتوا زي ولا لأ انا في اي اجازة طويلة او حاجة كده بفصل تماما بيبقى عندي شوية قرارات برجع بشوية قرارات اللي هو بتاع التغيير العالم دي اللي هو انا هغير الواقع يلا بينا. لما دماغي بتفصل بتسوحني في حتة تانية مش هتفضل ساكتة كده. فلما رجعت من الاجازة ولقيت كمان ان هو اول الشهر حسيت انه طب ما يلا بداية جديدة ايه المشكله. طب ما يلا بقى ايه في شويه حاجات كده انت ممكن تبقى خدت بالك منها في الاجازه مثلا قعدت مع ناس من اهلك او قرايبك او صحابك اللي ما بتشوفوش بعض كتير فحسيت انك ما قررت طب يا جماعه ما نعمل ده كتير ما نثبت يوم كده كل اسبوع ولا كل شهر نبقى بنتجمع التجميعه الحلوه دي. احنا ليه ما بنسالش على بعض احنا ليه مش في حياه بعض اكتر من كده. حسيت انه لا ما التريحه اللي انا ريحتها دي ما حلوه وخلتني افكر بشكل احسن خلتني اهدى. طب ما ليه ما ثبتش برضو يوم كده بقى هادي انا النهارده مش هعمل حاجه النهارده هبقى فاصل تماما. في طبعا القرار اللي بيجي مع كل البدايات بتاعه ان انا اظبط اكلي واعمل والعب رياضه واروح الجيم وكل الكلام ده اظن ان هو جه بعد طبعا الفته والاكل الكتير اللي كان في العيد. فده ممكن يبقى من القرارات بتاعه البدايه الجديده. فلو انت يعني كنت معايا في المرحله دي وحسيت انه لا في شويه حاجات كده انا بعد العيد بقى راجع اللي هو انا ناوي اعملها بعد اجازه طويله واول الشهر ف يلا حاسس ان انا ممكن اركز فيها شويه حلاوه البدايات كده وحلاوه التغييرات. فممكن تكون ايه ابعتوا لي على 015-59-55-1006 وخلينا نبتدي. ماشي بالفيلم هقول لكم دلوقتي قصه فيلم تمام قصيره كده وانتوا قولوا لي اسم الفيلم ايه. فيلم كوميدي عن طياره بتضطر تهبط باقي الركاب بتاعتها في الصحراء جنب واحه والركاب بيقرروا ينظموا نفسهم ويعملوا حكومة وانتخابات من أجل إدارة الواحة. إيه اسم الفيلم ده؟ حاسة إن هو سهل لو في كده هديكوا هنت كمان ولكن هو فيلم سهل جدا. فابعتولي الإجابة عشان نرجع نكمل الجيم وعايزين تسمعوا إيه وأخباركوا إيه وأخبار الشغل وأخبار الأجازات وأخبار الأعياد. يلا بينا.

0: صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا مقدرة جدا طبعا ان احنا لسه بنقول يا هادي لسه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. انا ايه اللي جابني هنا؟ بحس انه اي حد بقابله في اي اجازة طويلة بعد ما خلاص قعدت وكلت وخلصت كل حاجة بيجي حد كده يسأل سؤال، هو احنا ليه ما نفضلش كده على طول؟ هو انا ليه ما بقاش قاعد رايق قوي كده ومش هاممني انا بعمل ايه، وما فيش تليفون عايز اعمله وما فيش ايميل عايز ابعته وافضل كده؟ يعني هيحصل ايه؟ هو بتلاقي فيه كم اجماع على الموضوع ده ان هو يا جماعة يعني ايه المشكلة؟ اي نعم عشان احنا بس محتاجين فكرة الاجازة، لو طولنا فيها هنزهق وكل الكلام ده، ولكن بيجي الفترة دي. فانا مقدرة جدا الموضوع ده، ولكن ده ما يمنعش انه تجاوبوا يا جماعة على الفزورة. يعني عايز صباح على عبير. عبير صباح الفل عليك، انت قلتي كل المعلومات بتاعت الفيلم الا اسمه، يعني بطولة مين بس قالت لي اسم الفيلم مش فاكراه. فحاولوا يا جماعة تفتكروا اسم الفيلم. عن هو في المفروض ان هو فيلم كوميدي، يعني عن طيارة بتضطر تهبط بركابها في الصحراء جنب واحة، فالركاب بيقرروا ينظموا نفسهم ويعملوا حكومة وانتخابات عشان يديروا الواحة دي. فايه اسم الفيلم؟ ماشي، وانت بتفكر بقى في اسم الفيلم فكر لي شوية بقى في القرارات اللي انت عايز تعملها في البدايات الجديدة، عشان بحس انه احنا بداية شهر وبعد اجازة طويلة، فممكن يخليك شوية كده ايه عايز تعمل حاجة مختلفة، إيه عايزة أبقى حد تاني. في محمد عبد الظاهر صباح الفل عليك، بيقول لي انا لا مخلص شغلي قبل العيد ولا هخلصه بعد. ده قرار. هو قرر انا خلاص مخلصتش قبل العيد ومش ناوي بعد العيد، يعني على الله بقى هنشوف ايه اللي هيحصل. فده قرار هايل، فرحانة بيك جدا. آية وائل صباح الفل عليكي، وعايز صبح على دكتور احمد سعيد صباح الفل عليكي، وان شاء الله رجلك تخف وتبقي زي الفل. في كمان احمد متولي صباح الفل عليك. اسلام، قضيت العيد في البيت ونزلت الشغل امبارح وعامل زي اللي واخد رصاصتين. تخيلة جدا، تخيلة جدا. ليه؟ عمرو فوزي صباح الفل عليك، كنت مجاوب صح برضو. دودو صباح الفل عليكي، بتقول لي الحمد لله اتممت الحج على خير ولسه هرجع مصر بعد اسبوع، ربنا يتقبل يا رب. وبعدين مبسوطة قوي انه انا فعلا يعني ربنا يكتبها لنا كلنا، في ناس كتيرة جدا اعرفهم كانوا في الحج السنة دي، حاجة برضو حسها حاجة حلوة قوي، فربنا يتقبل منكم جميعا. احمد السعدي صباح الفل عليك. في كمان ماجد الهواري بيقول لي النهاردة أول يوم شغل بعد أجازة وأنتخى جميلة جدا، وإذ فجأة ألاقي اجتماع الساعة 8:30 الصبح. ليه 8:30 الصبح؟ ليه؟ ومديري بيبلغني أني المفروض أسافر يوم الأربع اللي جاي دبي عشان الشغل، ولسه بنقول يا هادي ويا فتحي عليم ملحقتش حتى أقول صباح الخير. صعب جدا، وبقول لكم في ناس بتبقى مش نفس السرعة، اللي هو راجع عنده طاقة وحماس وعايزين حاجات نخلصها ويلا خلصنا الأجازة يلا بقى بينا نشوف إيه اللي بيحصل، وبقى في حد تاني اللي هو ما تستنى بس استنى بس هجمع إيه اللي كان بيحصل وإيه اللي كان عندي قبل العيد وإيه اللي داخلين عليه، يعني ثانية واحدة. فلو جالك أي قرار مفاجئ أو أي حاجة حسيت أنك محتاج تغيرها الأجازة دي، قعدت وديت مع نفسك كده خدت بريك لذيذ وحسيت أنه لا بقى أنا محتاج أركز في الموضوع ده أكتر، رياضة، أكل، علاقتك مع الناس، ومحتاج تلغي حاجة، يعني أنا من الحاجات اللي أنا عارفة أن أنا بقعد أقولها كتير ولكن معرفش ليه ما بعملهاش، قررت أن الأجازة دي أنه أنا مش هركز قوي سوشيال ميديا ولا الموبايل ولا أي حاجة، وبقيت باخد بالي أن أخليه بعيد عني وما مركزش معاه خالص ومفتحوش غير وقت قليل قوي في اليوم وخلاص. الموضوع طلع جميل جدا جميل جدا ومريح للأعصاب، ومش حاسس ان فايتك حاجة، ومش حاسس انه ايه ده مين فين ومين بيعمل ايه، خالص قاعد مريح الدنيا لذيذة. حسيت انه ده ممكن يبقى قرار كبداية جديدة انه يبقى الموضوع ده مكمل معايا، اتمنى افضل مكملة كده. فلو عندك اي قرار كده جالك في الاجازة، اي فكرة حسيت ان انا محتاج بس شوية تشجيع كده ان انا ابتدي فيها او ابتدي اركز فيها اكتر، ابعتلي على 0159 55 55 1006.

0: ماشي، ابتدت الإجابات الصح كده إيه تهل، وعشان نكمل بس الجيم وفي نفس الوقت بقى إيه كمل القرارات والحاجات اللي أنت عايز تغيرها كده. بداية من النهاردة أنا هبقى إنسان تاني. معايا ساسو. صباح الفل. عاملة إيه؟ صباح الخير.
1: الحمد لله.
0: عندكيش شغل النهاردة؟
1: لا عندي شغل طبعا.
0: أه طب وإيه اللي حصل؟ أنت لسه صاحية حالا.
1: مش قادرة، أجازة بقى 6 أيام فالواحد كسل مش على قد ما يقدر.
0: اه يا جماعة والله صحيين الصبح اللي هو ليه
1: أكل ونوم.
0: اه بقالنا كتير قوي كده
1: صعب النهارده.
0: طب وانت عامة مواعيدك متأخرة ولا انت كده متأخرة قوي؟
1: لا أنا مواعيدي 9.
0: طب وإيه اللي حصل؟ احنا ايه؟
1: لا ما أنا في الشغل بس.
0: اه ماشي اوكي. انا حسيت بس ان احنا في البيت ولسه بنشوف ايه هنفطر ايه وهنعمل ايه.
1: عندنا شغل النهارده، بدأنا مدرسه.
0: ايوه يا عيني. طب واحساسك ايه كده وانت اول يوم شغل؟ انت من الناس واضح جدا انه انا ما بقول لكم ايه، ما مش فايقه لكم، مش بتبقي راجعه بحماس.
1: مش فايقه خالص. وعارفه الاجازه كان يعني كان قفلنا الاسبوع نكمله هننزل يوم يعني كده محتاجين يوم زياده
0: طبعا
1: نريح.
0: طبعا اجازه من الاجازه اللي هو بس ارجع بس ريست كده اللي هو انا كنت بعمل ايه قبل الاجازه والحياه والصحيان البدري.
1: انا بقى نفتكر كنا بنعمل ايه وبنبعت
0: ايميلات لمين. اللهم صل على النبي. طيب بما ان احنا في اول الشهر كده وراجعين فعلا من اجازه ريحت فيها شويه، هل حسيتي في الاجازه انه في حاجه اللي هو انا بقى محتاجه اركز عليها، بقى محتاجه ابتديها اغيرها، اي قرارات كده؟
1: لا والله ما فيش حاجه يعني، انا سايبها ماشيه كده زي ما تيجي الحمد لله.
0: حلو جدا.
1: بس والصور الحمد لله تمام، فمفيش اي حاجه.
0: فما حسيتيش انه انا في حاجه محتاجه اغيرها؟ انا زي الفل كده.
1: لا خالص.
0: تحفه. ده حلو على فكره، ده برضو حاجه لذيذه انه الاجازات دي بتحسسك شويه انه انا والله الدنيا تمام الحمد لله ماشي، محتاجه بس شويه بريك كده وهرجع تاني انا زي الفل.
1: بس بيحتاج من وقت الاخر ياخد اجازه كده طويله.
0: ايوه
1: يستعيد فيها طاقته يعني. أيوة. اكتر
0: ده محتاجه بتبقي بتفصلي بس ان لو الروتين والضغوط بتاعه الحياه عامه اللي هو بس ايه انا ارجع بني ادمه شويه بعد كده اجي لكم تاني بقى.
1: طلبات ابعتوا ايميلات
0: بالظبط. نعمل عينيا ليك.
1: عارفه عايزين شويه.
0: اه عارفه انتصار اللي هو ايه. عينيا ليك. عينيا. طيب تعالي بقى نلعب الجيم وقولي لي اسم الفيلم ايه.
1: اسم الفيلم فيلم البدايه.
0: فيلم البدايه. برافو عليكي.
1: جميل. رايفه نبيه بيه
0: واحمد زكي. برافو عليكي جدا.
1: احمد زكي
0: ماشي ده خلاص. انا شكرا كده شطاره جدا. طيب تعالي الاغنيه اللي معايا سهله النهارده بتاعت اللغه العربيه الفصحى. ماشي فتعالي نركز ونشوف. يوجد هناك شيء جميل خاص بها، شيء جميل يعود الينا، شيء يتزايد قدره بانتظام. فايه الاغنيه الحقيقيه؟
1: تاني يا ساره.
0: ماشي. يوجد هناك شيء جميل خاص بها، شيء جميل يعود الينا، شيء يتزايد قدره بانتظام.
1: ما فيش اي حاجه تغششيني.
0: طيب بصي هي اغنيه تعتبر وطنيه يعني اغنيه لمصر. خلاص سهله. وكانت في فيلم كان بيتكلم برضو عن كده حاجات في مصر بطريقة كوميدية، عن حد كان جاي من أمريكا كانوا بيغنوا الأغنية دي.
1: شيرين؟
0: لا
1: مش شيرين.
0: حاجة بيقولك فيها شيء جميل خاص بيها، والشيء جميل ده
1: حاجة
0: الحمد لله. حاجة حلوة بينا، حاجة كل مدى تزيد زيادة يعني فيها ايه. شفتي بقى. طيب تعالي نلعب. شيرين. مش مشكلة. طيب تعالي نلعب كلمة السر. اوكي انا معايا دلوقتي حاجة مكتوبة قدامي وسأليني اسئلة لحد ما تعرفي ايه هي. هو شيء
1: ايه. ماشي. بيستخدم في حاجة في مكان مفتوح ولا مكان مقفول؟
0: لا يعني اكتر مفتوح.
1: اكتر مفتوح.
0: بنشوفه كتير جدا حوالينا.
1: مكان ايه؟
0: بنشوفه كتير جدا حوالينا.
1: زرع؟
0: لا حاجة اوحش من الزرع.
1: حاجة اوحش.
0: حاجة بتبقى لما بتزيد بتبقى موترة.
1: أيوة لما بتزيد بتبقى موترة
0: في الأماكن المفتوحة في ال في ال عايزة أسهلها لك بس ما سهلها لكيش قوي. حاجة في منها أنواع وألوان.
1: أنواع وألوان.
0: وفي ناس
1: حيوان طيب؟
0: لا مش حيوان، هو جماد، شيء
1: جماد
0: بنستخدمه، وحاجة من الحاجات المهمة اللي بنعتمد عليها في حاجات كتيرة جدا. في ناس بتعرف تتعامل معاها وناس ما بتعرفش تتعامل معاها خالص. واخدين احنا سمعة كستات ان احنا ما بنعرفش نتعامل معاها قوي. خلاص بقى انا قلت لك كل
1: احنا الستات بنعرف نتعامل مع كل
0: على عيني وعلى راسي ماشي. يعني بقول لك بس سمعة شائعة كده. شائعة بس ده كده كده. هنسيب الجيم بقى ونقعد نشوف. بس هو يعني اكتر يقعد يقول لك اي بقى بنسوق ايه
1: العربية.
0: الحمد لله يا ربي.
1: أيوة
0: الحمد لله. حاولت انشط الدماغ ولكن الدماغ من الفتة. شكرا بجد يا ساسو، صباح الفل عليكي ونورتيني والله. يوم جميل. باي باي. باي باي. ماشي يا جماعة ماشي. انا عارفة انا مقدرة جدا والله، يعني احنا كلنا في نفس الحالة اللي هو بتاعت اللي هو ايه الكلام. الدنيا الدنيا الدنيا حلوة والدنيا عيد، فأرجوكوا على الهادي. ماشي، عايزة اصبح على جلال، صباح الفل عليك. ياه انت لسه فاكر الاغنية؟ ماشي، اتمنى تكون عجبتك. ده من قبل العيد يا جلال. في اياد بيقول لي شغل ايه اللي يخلص، انا ناسي كنت بروح الشغل منين اصلا. ان ده هيفضل المود حاسة الاسبوع ده كله كده، ان هنفضل قاعدين شوية كده اللي هو ايه احنا كنا بنعمل ايه. وده بيزيد كل ما كانت الاجازة اللي انت قضيتها كانت حلوة وفيها راحة كده، وحسيت ان ما الدنيا حلوة ومفيش ضغوطة ومفيش توتر ومفيش جلد ذات، انا تمام والدنيا عيلتي جميلة والاكل يعني فاهم، بتبقى فيه كده تقدير للنعم بشكل اكبر بكتير. فبحس ان احنا بنرجع بقى لهم ماشي اوكي يلا يلا بينا. فعامه قولوا لي كده لو في اي حاجه انتوا قررتوا تعملوها في الاجازه دي اللي هو تبتدوها بقى، احنا بدايه شهر بعد اجازه طويله حسيت انه لا انا ممكن ابدا حاجه بقى ليها علاقه بيك نفسيا، لو مش هجلد ذاتي مش هتوتر مش حد يضغطني الحاجات دي، او بعلاقاتك او شغلك او كده. تعالوا نشجع بعض شويه يلا بينا.

هاف ماد وجع على مية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي، لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد، ولسه بنشوف لو حصل في الأجازة الطويلة دي وتخيلت انه خلاص في شوية قرارات كده انت ممكن تعملها وتمام، يعني من غير اي قيود، من غير ما حد يقولك اي حاجة، هتقدر انك تبتدي فيها على طول، تركز فيها او تلغيها او الحاجات دي كلها ممكن تكون ايه، خصوصا انه من بعد الاجازة كمان احنا اول الشهر، فممكن تبقى بس ايه اشارة كده، اشارة انه نبدأ نغير اي حاجة. في بقى دراسة نفسية بتقول ايه، ان الباحثين اكتشفوا فيها ان عقلك بيتعامل مع الوقت كأنه فصول في كتاب، فلما بتيجي بداية جديدة مثلا زي اول الشهر، اول السنة، او اول يوم شغل، حتى بعد اجازة طويلة، العقل بيعمل حركة ذكية جدا، ان هو بيفصل ما بين نفسه القديمة اللي كانت بقى مكسلة بتعك عندها اي بقى مشاكل، وما بين نفسه الجديدة الطموحة اللي داخلة بقى ايه فريش والحياة حلوة، فبيبقى بيعمل لها كده نقطة بداية، فبتخلينا نحس ان الصفحة القديمة اتقفلت وان احنا نقدر نتحكم في تصرفاتنا من اول وجديد، وده اللي بيخلينا ان احنا نتحمس لاي حاجة في بداية اسبوع او بداية الشهر او بداية السنة، انه اللي هو بقى لا يلا بقى يلا، ده حماس جديد، حماس الشباب، يلا بينا. هو بس بيقولك عشان عقلك ساعات بيفصل الموضوع ده، ولكن بيبقى فيه مطب كبير جدا اول ما انت بتيجي، عشان بقى انا هتغير، هتيجي تغير معايا ولا ايه الكلام، هيبقى يا اما اعمل الحاجة المثالية بنسبة 100% او بلاش، وده مشكلة معظم الناس، و 90% من الحاجات اللي بتفشل بسبب انه او اللي ما بتكملش حتى بسبب انه انا لا لا لا انا مستني حاجة معينة، انا يا هعملها مظبوط يا ما اعملهاش بقى خالص، ملهاش لازمه، انا يا اما هعمل الشغل او حاجه معينه في الشغل او حاجه معينه في صحتي اللي هو 100% هنزل الجيم 7 ايام بتوع الاسبوع، يا اما ما انزلش بقى، معلش فانا هستنى لما الجيم القريب يفتح، وهستنى لما مش عارفه في الشغل يجيبوا المكتب الجديد، وهستنى مش عارف ايه، فبنقعد بقى نقعد سنه ورا سنه والحاجات دي. و او اللي بيحصل بقى العكس، انه يلا بقى حماس بزياده جدا، ففي حاجه انا ما كنتش بعملها خالص هبتدي اعملها بشكل مبالغ فيه، فبتعملها اول كم مره وبعد كده لا خلاص بنريح بقى، اللي هو بيبقى لان العقل بيتعامل معاها ان هي صدمات، اللي هو لا لا لا لا حضرتك انا ما كنتش بتحرك من على الكنبه، فجيم ايه اللي هننزله 7 ايام في الاسبوع، فلا طب مش هننزل، اخرك هتنزل اسبوع بعد كده تلاقي نفسك انت مش عارف تكمل، لان عقلك ابتدى ان هو ايه، لا ده صدمه، ده انا ما كنتش متعود على حاجه زي كده، فلازم يبقى الموضوع واحده واحده، خطوه خطوه، بالقطاره كده زي ما بيقولوا، او عادات صغيره بحيث انك توصل للنجاح على المدى الطويل. ماشي، في حد بيقول لي، ده احمد اكرامي، النهارده الامتحانات بدات، فيا رب يا ريت ندعي لهم بالنجاح ان شاء الله، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الناس اللي بتمتحن. وكنت قبل الاجازه كنت بقول لكم انه يا جماعه فكره الامتحانات اللي بعد العيد دي صعبه بصراحه. فارس، صباح الفل عليك يا فارس، الفتة واللي عملته، ايوه ده حقيقي والله. نور، اتمنى تكون الدنيا تمام، اتمنى، طمني. الاجازه بالنسبه لي بتكون الوقت المثالي عشان افكر في المشروع اللي هيخليني مليونير واسيب الشغل ومرتب ثابت ده، بس طبعا كلها لسه افكار. ما ده اللي خلاني ابدا الحلقه، لانه ناس كتيره قوي في الاجازه اللي فاتت اللي هو دايما بيبقى عنده الافكار دي، اللي هو ايه المشكله ما تيجي نفكر بقى في مشروع يخلينا قادرين ناخد اجازه عادي، يخليني اقدر ان انا اشتغل من اي مكان، ابقى

بشتغل بالفيو ده ابقى مبسوط كده، ولكن بنرجع تاني عادي جدا ما عملش اي حاجه. محمد بيقول لي انا شغال بره مصر، فالقسم بتاعي المفروض شغال فيه 3، رجعت من الاجازه لقيتهم كلهم نزلوا اجازه، وشغلي وشغلهم المتاخر كله على دماغي. فليه اغنيه للاحزان؟ ليه انا يعني شغال لك حاجه كده تفرفش الدنيا شويه. انت شايل شغل قبل العيد وبعد العيد لتلاتة غيرك، فيعني ربنا معاك يا رب، ربنا معاك ان شاء الله. فكرة برضو فيه بتبقى فيه شوية قرارات كده بتاعت اللي انا هسيب الشغل بقى، ايه بقى بعد الاجازة دي، ما انا استقيل بقى، ما انا اقعد في بيتنا بقى، ولا اعمل اي حاجة بقى، ولا افتح لي مشروع، ولا اروح بقى اشوف شغفي فين، والحاجات الجنونية دي كلها اللي بتجينا في اوقات الراحة. محتاجين ان احنا بقى نرجع تاني لارض الواقع، او احنا رجعنا لها خلاص. النهارده فعليا بدايه شغل من بقى لنا اسبوع، ويمكن في ناس كمان كانت واخده اكتر من كده بقى 10 ايام والحاجات دي، ف خلاص مضطرين نرجع. بس اتمنى ان احنا بقى راجعين بشويه كده طاقه ايجابيه، بشويه حماس شويه صغيرين، مش فكره ان احنا خلص الشغل، بس فكره ان احنا ريحنا شويه، فنقدر ان احنا نرجع بقى فخدنا بريك كده من اي ضغوطات او اي توتر كان في الحياه، بحيث ان احنا نرجع بقى نرجع نملي تاني كل الضغوطات وكل التوتر. بس يعني هنحاول ان احنا نهدي الدنيا شويتين. يا رب النهارده اليوم يكون حلو عليكم كلكم، واشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي في سول.
2: مشاورات مصرية غنية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار.
1: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظيره الصومالي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي.
1: قافلة زاد العزاء 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جوية استهدفت مواقع جنوبي إيران خلال اليومين الماضيين.
2: الصحة العالمية تعلن شفاء 5 حالات من الإيبولا و1100 حالة مشتبه في إصابتها.
1: اليوم مكة المكرمة تستقبل المعتمرين مع بدء تنظيمات موسم العمرة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
1: التعليم تحذر من استخدام الكوريكتور عند شطب إجابة بأسئلة الثانوية الاختيارية.
2: الأزهر يعلن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية للطلبة الوافدين.
1: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
2: منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الولايات المتحدة استعدادا لودية البرازيل المقررة في 7 يونيو.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يتبادلان الرؤى حول القضايا الإفريقية.
2: مشاورات مصرية غنية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار.
1: وزير الخارجية التنزاني يشيد بخبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.
2: قافلة زاد العزة رقم 205 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.
2: الصحة العالمية تعلن شفاء 5 حالات من الإيبولا و1100 حالة مشتبه في إصابتها.
1: اليوم مكة المكرمة تستقبل المعتمرين مع بدء تنظيمات موسم العمرة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
1: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة.
2: التموين تبدأ صرف مقررات شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
1: الأزهر يعلن بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية للطلبة الوافدين.
2: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجملكية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
1: منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الولايات المتحدة استعدادا لودية البرازيل المقررة في 7 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الانجولي الاستعدادات الجارية لاستضافة منتدى العالمين افريقيا.
2: وزير الخارجية يؤكد الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع ليبيريا.
1: وزير الخارجية التنزاني يشيد بخبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.
2: مطار الكويت يستأنف تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية.
1: قافلة زاد العزة 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.
1: اليوم مكة المكرمة تستقبل المعتمرين مع بدء تنظيمات موسم العمرة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرى للمدينة المنورة.
1: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات خطط استضافة المزيد من شركات التعهيد.
2: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
1: التموين تبدأ صرف مقررات شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
2: وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بالكميات والتوقيتات وفقا لطلبات المنتفعين.
1: قافلة بين السينمائيات تفتح باب التقديم للدورة الثامنة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام حتى 5 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجيه يشيد بمخرجات الاليه الثلاثيه حول ليبيا ويؤكد دعم الاستقرار الاقليمي.
2: وزير الخارجيه يؤكد اهميه تعزيز التعاون وتحقيق المنفعه المتبادله بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي.
1: وزير الخارجيه يثمن عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والجزائر.
2: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأنجولي الاستعدادات الجارية لاستضافة منتدى العالمين إفريقيا.
1: مطار الكويت يستأنف تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية.
2: قافلة زاد العزة 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة.
2: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات خطط استضافة المزيد من شركات التعهيد.
1: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
2: طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يستأنفون غدا امتحان الفرصة الأولى.
1: التموين تبدأ صرف مقررات شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
2: وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بالكميات والتوقيتات وفقا لطلبات المنتفعين.
1: قافلة بين سينمائيات تفتح باب التقديم للدورة الثامنة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام حتى 5 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

Frappe.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: يا حبيبتي ذاكري.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وزير الاستثمار يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع بريطانيا وجذب الاستثمارات.
1: وزير البترول يشارك في افتتاح أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان.
2: وزير المالية يعلن تطبيق حزم للتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
1: الإسكان تعلن طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بالعبور الجديدة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق مع مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
1: قافلة زاد العزة 205 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي.
1: وزير الخارجية يشيد بمخرجات الآلية الثلاثية حول ليبيا ويؤكد دعم الاستقرار الإقليمي.
2: طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يستأنفون غدا امتحان الفرصة الأولى.
1: التموين تبدأ صرف مقررة شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات.
2: وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بالكميات والتوقيتات وفقا لطلبات المنتفعين.
1: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

عزيزي المستمع اللذيذ، كل سنة وحضرتك طيب ويا رب تكون بخير، ويوم جميل ويوم اتنين لذيذ وخفيف على دماغك وعلى صحتك النفسية. وحضرتك كمان كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب تكونوا أكلتوا أكل لذيذ والعيد كان ممتع بالنسبة لكم. سافرنا أو ما سافرناش، قضينا العيد مع أهلنا أو ما قضيناهوش، أو فضلنا في البيت لوحدنا، كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تكونوا انبسطتوا. عملتوا إيه في العيد؟ ابعتولي أرجوكم. الأجازة كانت مطولة وطويلة وجميلة، وأعتقد إن دماغنا رايقت شوية، أعتقد من ضغوطات الشغل والإيميلات والمديرين والسي اي او والطلبات والسيلز والدنيا والإتش آر والخصومات والبصمة يعني أعتقد إن إحنا ريحنا شوية. طيب هل الراحة دي ممكن تدوم قد إيه؟ الله أعلم. يعني دماغنا ريحت كده، الدنيا بقت لذيذة، عندك كل ويك إند أو كل أجازة ليك افصل فيها بأي طريقة ممكنة، مش لازم تسافر. لو إمكانياتك المادية لا تسمح للسفر خارج القاهرة، فاصنع أنت رفاهيتك داخل القاهرة. اقعد يا باشا اعمل حاجة جديدة، اعمل حاجة لذيذة، اتبسط انبساط معين أنت بتحب تتبسطه، شوف مع أصحابك مع أهلك مع الجيران مع نفسك حتى، بس لازم تتبسط عزيزي العزيز، عزيزتي من حقك تتبسطي بجد. طيب بنتكلم عن ايه النهاردة؟ النهاردة هنفتح موضوع شيق جميل هيكمل فسسان دماغك كده، ان انت تكون قاعد كده موطي اللمبة خالص والدنيا هادية في دماغك ومفيش اي ضغوطات. ليه؟ لان كل حاجة النهاردة احنا كنا قبل العيد بنقول ايه؟ بعد العيد ان شاء الله. لا احنا النهاردة بقينا بعد العيد، فالنهاردة اليوم كان مكربس، فعايزك تهدى معايا خالص، فاهدى خالص كده والدنيا هتكون حلوة عشان الشغل متكربس فوق بعضه. انت اعتقد ان انت خلصت شغل، فتعالى ايه هدي الدنيا معايا كده. السؤال للسيدات عشان في موقف لازم يتحل. ما هو الموقف؟ ايه الحاجة؟ اسمعي لو سمحتي واسمع حضرتك برضو، انت هتجاوبني، انت كراجل هتجاوبني. ايه الحاجة اللي بتظبط مود الراجل؟ تاني، ايه الحاجة اللي بتظبط مود الراجل؟ طيب مود الراجل في حاجة، في كذا حاجة، في مود للضحك، في مود للمزاج، في مود للتفكير، في مود للراحة، كل حاجة وليها مود. ايه اللي بيخلي الراجل مبسوط؟ حضرتك ابعتلنا ايه اللي بيظبط مود الراجل او بيخليه مبسوط، ابعتلنا على 01529251006، او حضرتك ابعتلنا برضو قولي والله انا يعني مودي بيتظبط بكذا بس ده ما بيحصلش، ونناقش وتعالى نضحك مع بعض ونتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل في دنيتنا. طيب هنطلع فاصل رفيع جدا ونرجع تاني، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، اوعى تروح في اي حته، لسه مكملين مع بعض.

اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. والسؤال هو إيه اللي بيخلي مود الراجل كويس؟ هل مثلا البلاي ستيشن والفيديو جيمز والألعاب؟ هل هي أكلة معينة؟ هل هي سفرية مع أصحابه وحط تحت أصحابه دي متخط؟ هل هي قعدة القهوة؟ هل هو أن يقعد لوحده ويفصل كده يفضل باصص في السقف؟ مش عارفين إيه اللي بيزبط مود الراجل. حد من الستات يقول لنا إيه اللي بيزبط مود الراجل، ولو في راجل برضو يقول لنا إيه اللي بيزبط موده، إيه اللي بيخليه. يعني أنا مثلا ممكن اللي يزبط مودي شوية إن أنا أتمشى وألعب رياضة، يعني ده ممكن يزبط مودي جدا جدا جدا. أو السباحة، العوم دي بتزبط مودي جدا جدا. فإيه اللي بيزبط مودك بقى أنت كراجل؟ قول لنا كده، ابعتولنا على 015-2-952-1006. في حاجات كتير جدا بتزبط مود الراجل. في ناس مودها بيجي مع الساعات مثلا، أو أما يجيب لبس جديد، بالذات الساعة دايما مع الراجل الساعة، أو الجزمة اللي هي جاب جزمة بقى حاجة يعني اللي هو كان نفسه فيها، أو ساعة كان نفسه فيها مثلا ماركة. في ناس تانية بيجي معاها البلاي ستيشن والجيمز والألعاب والحاجات دي، دي كده خلاص. في ناس تانية الأفلام، يخش سينما يتفرج على فيلم معين، عنده هارد كده، هارد ديسك عليه أفلام معينة يقعد كده. إيه في حد أكلة معينة، طاجن عكاوي مثلا، شوية لحمة بالبصل مع رز بالشعرية، الله، شوية فتة عليهم موزة ضاني كده مثلا محمر، ياه. طيب ابعتولنا على 015-2-952-1006 ايه اللي بيزبط مود الراجل. ابعتولي دلوقتي، والستات اكتر هي اللي هتجاوب، مع ان انا عارف ان الرجالة هي اللي هتقول الجواب الصح جدا عشان هم اللي عندهم المفتاح. لسه مكملين معاكم على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.

عزيزي المستمع، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والسؤال كان بيقول ايه اللي بيخلي مود الراجل كويس؟ هل هي سفرية؟ هل هي قاعدة قهوة مع اصحابه؟ هل هو بلاي ستيشن وقاعدة كده في البيت تحت التكييف ويقعد يلعب؟ هل هي طاجن من الطواجن الجميلة التي تطبخ في الفرن، زي مثلا طاجن العكاوي او طاجن لحمة بالبصل او طاجن البامية مثلا؟ ولا هل هي قاعدة تلفزيون او دخول سينما او قاعدة مع واحد صاحبك معين؟ عندنا حاجات كتير قوي قوي قوي ممكن تتقال. طيب مساء الخير، معاك احمد حنفي، عايش في ايطاليا. بيظبط مزاجي جدا لما بكون في المطبخ بتاعي واعمل اكلة حلوة. شكرا ان انت فكرتني. والراجل ده بقى ما بيعملش اي اكلة، ده بيعمل اكل ايطالي لان هو قاعد في ايطاليا، فعنده الباستا الايطالية المعمولة فريش لسه، وعنده الصلصة اللي لسه فريش برضو، وعنده الريحان الفريش، فبيطلع احلى اكل اكيد. طبعا طبعا طبعا، جميل جدا. طيب قولولنا كده على 0152952006 ايه اللي بيظبط مود الراجل من وجهة نظر حضرتك، برضو بما ان جوزك او خطيبك بقالكوا حبة مع بعض، ايه اللي بتشوفيه متغير وليه ما بتعمليهوش؟ يعني ليه ما بتعمليلوش مفاجأة اللي هو شوف ايه اللي بيظبط مودك وهعملهولك؟ ابعتولي كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وزير الاستثمار يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع بريطانيا وجذب الاستثمارات.
1: وزير البترول يشارك في افتتاح أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان.
2: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
1: وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل.
2: الإسكان تعلن طرح محل تجارية وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بالعبور الجديدة.
1: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
1: باسم 22 دولة عربية وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع اللذيذ، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ويوم اتنين لذيذ خفيف على قلوب حضراتكم وعلى نفسية حضراتكم وعلى معدة حضراتكم. طيب للماميز اللي مروحة من الشغل دلوقتي ومش عارفة تطبخ ايه، ممكن نعمل أكلة سريعة ونفكر مع بعض. طالعين من عيد لحمة، كلنا لحمة كتير، كلنا فتة، كلنا حاجات مشبعة، تعالوا نعمل حاجة خفيفة النهاردة وسهلة. طيب نفكر مع بعض، بقالنا كتير ما كلناش فراخ صح؟ طيب ممكن أكلة خفيفة لذيذة، ألا وهي صينية فراخ فيليه معمولة متشوحة مع شوية خضار وفلفل ملون. الله، فكرة جميلة قوي. طب ممكن نعمل ايه؟ طب ما تخليهاش فيليه كده كاملة، تيجي نقطعها حتت صغيرة ونشوحها مع الخضار، ألا وهو فلفل ملون وبصل وشرائح من المشروم. الله، طب فكرة جميلة قوي دي، مع شوية بهارات، مع فص توم كده مفروم، وهننزل معاهم عزيزتي العزيزة بشوية مكرونة مسلوقين، ونقلب كل ده في بعضه، الدنيا هتبقى جميلة جدا. لو حضرتك عايزاها كريمي شوية ممكن نحط كريمة لباني، أو ممكن شوية دقيق معهم شوية مية، وهنقلب الموضوع كريمة معمولة في البيت، وهنزود شوية لبن. الله، دي بقت أكلة جميلة جدا. عايزينها ريد صوص أو بصلصة، صلصة حمراء. طيب هنحط طماطم في الكبة أو الخلاط، ونضيفها للفراخ الجميلة ديت، وبعدين نضيف معلقة صلصة جوعت جدا، وهنحط نفس المكرونة المسلوقة عليهم اللي هي البنة دي، أو ممكن اللي هي الاسباكيتي، جميلة جدا، أو اللي هي الصغيرة، ما فيش أي نوع مكرونة. أكلة سهلة وبسيطة، وحضرتك عملتيها بسرعة للأولاد ولزوج حضرتك في طبق واحد وفي حلة واحدة، والكلام جميل. هو يدوبك بس في حلة تانية بنسلق فيها المكرونة دي، أمرها سهل، بتتغسل بسرعة، كلام جميل. نرجع بقى لموضوعنا. ماشي، إيه اللي هيظبط مود الراجل؟ في واحدة هنا بعتالي سؤال جميل جدا، أو مش سؤال، إجابة جميلة جدا. مساء الخير، أنا هبة مرات كريم من بورسعيد. يظبط مود الراجل وبالذات زوجي بثقة القعدة معايا بكل تفاصيل يومنا. مين يومنا دي يا أستاذة مرات كريم؟ طيب ده شيء جميل، أنا حابب صراحتك جدا، يا رب ما تتحسدوا، وأرجو أن فعلا كريم يكون بيقضي أحلى الأوقات مع حضرتك وبيكون موده كويس معك، ده شيء عظيم جدا جدا، وياريت تستمري على ده وتدينا اسمها ايه؟ يعني بتعملي ايه؟ يعني ايه السر؟ ان الراجل يقعد مع مراته ويقضي احلى وقت مع مراته، ده شيء نبيل وجميل جدا، ياريت كلنا نعمله وبنعمله. ودلنا الاسرار، بتعملي ايه؟ شيء جميل. طيب ابعتلنا او ابعتلنا على 0152952006 تاني، 0152952006، ايه هو اللي بيظبط مود الراجل؟ قولنا دلوقتي كده، يلا بينا.

0: رسالة لكل المستمعين، لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعالوا كرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجومة فئام ونعلى فئام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فن شغالي نجومة فئام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في حد بيقول لي يا ريت تكلمني عشان فقد الشغف تماما ولسه خارج من الشغل ورايح الجيم وتعبان. طب ايه؟ طب اكلمك اخد نيجاتيف انرجي ليه؟ طيب مالك؟ قول لي ايه اللي حصل؟ انت المفروض تبقى مبسوط، خلصت شغل ورايح الجيم كمان. طيب بمناسبه موضوع الحلقه، ايه اللي بيخلي الراجل موده حلو؟ في واحده كاتبالي انا جوزي بيحب الستات. غلط غلط نكتب كده، وغلط تبقي عارفه، وغلط يعني ما تاخديش موقف يعني. يعني مش غلط ان انت تبقي عارفه، يعني انت عارفه تمام، بس ما تكتبيش كده، مش صح. ماشي، موضوع غريب قوي. اللي بيبسط، اللي بيخلي مود الراجل كويس، الزوجه الفرفوشه. وليد من فلوريدا. ماشي اوكي. انا كامل جوزي بيحب البلاي ستيشن والستات برضو. انتوا كلكم ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل في وباء انتشر؟ في مرض هنا ولا ايه؟ في شعرايه في الاستوديو. ماشي تمام ماشي. كنا بنقول ايه اللي بيخلي مود الراجل كويس؟ هل البلاي ستيشن؟ هل القعده لوحده؟ هل القعده على القهوه مع اصحابه؟ هل صحابه؟ هل اكله حلوه؟ هل ان هو يقف في المطبخ ويعمل اكله؟ هل ان حد يقف له في المطبخ ويتعمل له اكله؟ في حاجات كتير جدا. ابعتولي على 015-2952-1006. الستات بالذات تبعت لنا تقول لنا ايه اللي بيبسط مود الراجل اكتر، هل هو البلاي ستيشن، ام هل هو حاجه تانية، ام هل هو طاجن مثلا؟

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: صافنت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اللي بيبسط الراجل ما تطلبش منه فلوس خالص، لكن ستات بقى وايه وكل ده كلام فاضي. ماشي، هو الراجل لما بيطلبش منه فلوس طبعا بيفرح. هو جات لي المسج دي كتيره قوي. اللي بيظبط مود جوزي هو الرقص. يعني ايه؟ ماشي، ما هو يرقص يعني، ولا هو اللي بيرقص يعني؟ يا جماعة ما تخلوناش احنا. ماشي، اللي بيبسط الراجل ان الست تسيب الراجل في حاله عشان يعرف يشتغل وتبطل تطلب كتير. حسام حسن، مدريد. صح، ماشي. برضو انا جوزي بيحب الستات. ايه يا جماعة، ايه المسج الكتيرة دي؟ في منها مثلا حوالي حاجة 100 وحاجة. كله اللي بيظبط مود جوزي ست، يعني ايه؟ طيب انتوا بتقولوا ايه؟ تعالوا نشوف. مساء الضحكة الحلوة من اخف دم في نجوم في امن، حبيب الملايين. اللي بيغير مود الراجل من حلو الى وحش اننا نطلب الفلوس، واللي بيغير مود الراجل من وحش الى حلو اننا نعمل لهم حلة محشي. يا سلام. مها من الرياض، شكرا يا مها، صديقة وعزيزة على البرنامج. صديقة عزيزة على البرنامج والله. يما يا جماعة أنا بشكركم جدا على هذه الحلقة الخفيفة الجميلة. واللي بيزبط مود الراجل إن هو يكون، اللي بيزبط مود الراجل إن الست تكون مستريحة. شفتوا العقل؟ شفتوا الحكمة؟ اللي بيخلي الراجل موده كويس وهادي ولذيذ إن الست هي اللي تكون مبسوطة ومودها كويس. ده يخلي الراجل موده كويس. عارف لو الست مودها وحش، والله العظيم انت مودك هيبقى وحش. شوف، ما حدش فكر في هذه الفكرة. لو الست مودها وحش في البيت انسى. الحيطان بتزعل، الدواليب بتعيط، الحمام بيكشر، المطبخ بينزف، الصالة بتزعق، الليفنج روم بيصرخ. الست تضحك في البيت مودها حلو، ترابيزات تزغرط، النجف ينور، السبوتات تفتح، الشبابيك تشرق، الشمس تدخل حتى لو بالليل تلاقي الشمس شرقت، السرير تلاقي الملايات طايرة في الهواء والمخدات بترقص سلو مع بعض عشان الست بتضحك. الراجل يضحك يتنيل بنيلة ما لناش دعوة، كل الجماد ده سكت، بيبقى جماد بقى ساعتها. لكن الست تضحك ما يبقاش جماد بقى، يبقى من المتحركات. الست تزعل يبقى من المهينات، يزعلك كده كده. بشكركم جدا على هذه الحلقة الجميلة، وأتمنى أن كل ست تكون سعيدة عشان الراجل يكون سعيد في حياته، عشان الست هي المصدر والإلهام إلى الرجل للمعيشة الصحيحة والكويسة والمستقرة نفسيا. شكرا جدا ليكم، أشوفكم يوم الاثنين اللي جاي مع حلقة جديدة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كفاية كده.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: 34 مليار و 900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
2: وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شركة من أذربيجان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز.
1: وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير البريطاني لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري.
1: رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
2: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
1: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
1: باسم 22 دولة عربية وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: دلوقتي بما عندكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمة من الحد للتلات، يارا جندي ومروان أدري معاكم على نجوم اف ام. كل سنة وكل مستمعينا طيبين، عدينا وخلصنا اجازة العيد ورجعت اهي بتتنفس وعايشه عشان كنتوا ايه متهمني فيها.
2: اخدتوا بالكم في تغيير التون الصوت بتاع مروان مساء في بهجت
1: عدد كنينجا مستقله
2: بسيف النينجا
1: بالكتانا. ازيك يا رب؟
2: ازيك
1: الحمد لله على السلامه.
2: الله يسلمك، اخبارك ايه؟
1: كله حلو
2: طبعا. الاول مساء الفل على كل مستمعينا، كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد واجازه. انا سمعت ان الاجازه كانت محترمه
1: لطيفه. طبعا من الثلاث.
2: انت عارف ان انا كنت جاهزه ونازله الشغل امبارح وما كنتش عارفه ان امبارح لسه اجازه.
1: اصلا
2: انا لولا ان واحده في مكان كانت بتتكلم بتقول بكره اجازه، فروحت انا معرفهاش اجازه ايه، مش العيد خلص؟ قالت لي لا ده فتحت بعت ابص في الميل، كلمت زينب واحنا مفيش هوا بكره.
1: يعني انا بكره اغسل المواعيد ولا ما اعملهاش؟
2: انا كنت جايه امبارح عادي.
1: اصلا
2: اوكي، انا لسه واصله الفجر يعني. بس
1: يا سلام يا سلام.
2: انت عارف
1: رحله احتراف.
2: كنت عايزه اطمن على الشاليه بتاعي اللي على البحيره جنب ماونت فوجي في اليابان. بس
1: كيف كانت رحلتك؟
2: لا رحلة جميلة قوي يعني. البلد دي يا جماعة مبدئيا عشان
1: كانت في اليابان، بس قولي
2: من البلاد اللي انا حطاها كده في لستة بقالي سنين السنين عايزة ازورها، لازم اشوف اليابان. فاخيرا كنت واخده قرار ان 2026 انا هروح اليابان. حتى حجزت الطياره من شهر 12 شهر 12 اللي فات. مش قادره احكي لك بلد عامله ازاي. طبعا مشوار 14 ساعه الطياره، فاهم؟ يعني مش هزار،
1: نص امريكا رايح جاي.
2: 14 ساعه انت قاعد في الطياره. بس لا تحفه تحفه تحفه يعني، تحفه حقيقي يعني بكل المعاني.
1: يعني الجمله اللي الناس عاد بتكتبها كهزار يعني كوكب اليابان الشقيق،
2: هو
1: فعلا كوكب اليابان الشقيق. انا بشوف فيديوهات، ده احنا في الاخر هنا في مصر بقى بنتفرج على فيديوهات، حاجات يعني مبهرة. انا ما بتكلمش على التكنولوجيا، سيبك بقى من التكنولوجيا والابواب والمش عارف
2: فكك.
1: ايه
2: فكك
1: التعامل والناس وانت اكيد شفتي ده بقى بنفسك هناك.
2: ناس محترمه جدا، ناس بتساعد طول الوقت، ناس بتفهم يعني ايه تحترم اي حد، يعني كل حاجه بنظام. مفيش حاجه اسمها حد يجي قدامك، حد يجي وراك، حد مش عارفه ايه. بس عندهم طبعا شويه حاجات، مثلا ايه ما ينفعش وانت ماشي تاكل، عايز تاكل اقف على جنبك.
1: اوكي،
2: عيب ان انت تمشي تاكل.
1: اوكي، ده حاجه حتة ثقافيه.
2: اقف على جنب اي حته
1: كل. وكل
2: وبعد كده مفيش حاجه اسمها سبت ترمي فيه الزباله بتاعتك.
1: امال
2: تمشي بزبالتك طول اليوم؟
1: معاك كيس او حاجه تحط فيها الحاجه
2: في كيس في شنطتك لغايه ما تلاقي واحده لو لقيت. واللي محطوطين بره ما يتفتحوش، يعني بيبقوا تبع اماكن، فما ينفعش انت تفتحها
1: وترمي فيها.
2: فبترمي معاك حاجتك وترميها بقى لما تروح، ترميها بقى لو دخلت حته وفعلا لقيت سبت محطوط يتحط. طبعا الريسايكلينج، الازايز البلاستيك، يعني البلاستيك الورق، يعني ورق
1: ما تنصح.
2: مفيش
1: هزار في الحاجات دي.
2: مفيش تدخين في الشارع، ما ينفعش تشرب سيجاره في الشارع مثلا، في عمرك ما تشوف حد ماشي بيشرب سجاير.
1: النظافه طبعا مرعبه.
2: في فيديوهات ناس عاملينها بيلبسوا شراب ابيض وينزلوا يتمشوا. انا كنت بلبس بنطلونات، عندي بنطلونات اللي هي بتلمس الارض. فانا عملت التست ده ببنطلون بيج لمس الارض. ما رضيتش احطه جوه الشراب.
1: اوكي.
2: ما
1: انت بتحطي بنطلون جوه شراب
2: عشان ما يمشيش على الارض يعني.
1: ايوه، بالنسبه للوك عصام الحضري.
2: لا ما بيكون شكلها وحش، بعملها بطريقه حلوه.
1: ماشي. المهم
2: مفيش حاجه مفيش اي حاجه.
1: مفيش يعني، اصل اكيد مش هينضفوا يعني، مش هيعملوا كل المجهود ده عشان احنا نتفرج على فيديو. اكيد هم الناس دي عايشه كده.
2: هم بجد كده، هم بجد بجد كده. طبعا هو في مشكله ان محدش تقريبا بيتكلم انجليزي
1: خالص.
2: فانت بتمشي بالجوجل ترانسليت وتفك الخط بقى معاهم.
1: قل لهما اريد اكل طعميه مصري.
2: انا عايزه اوت ميلك. عندكم ايه غير اللبن العادي؟ انا الاوت ميلك ده طلع عيني، عشان ما بيشربوا لبن اللي هو الجاموسي ولا بتاع البقره يعني.
1: بس يعني الناس بتفهم طبعا، مفيش القوت ما بيطلعش ملك. يعني
2: فاهم
1: زي الالمند كده ما بيطلعش ملك برضه.
2: والاكل هناك معدي.
1: طبعا.
2: والاكل الفريش بتاعهم معدي. ومش غالي. انا لسه بحكي لك على
1: صح. دايما ساعات بتيجي قدامي الفيديوهات اللي فيها البيض الغريب اللي بيعملوه ده، بيعملوا layers of اومليت كده، يفضلوا يقلبوها ويقلبوها ويزود.
2: اسمها اومي رايس.
1: اومي رايس.
2: اومي رايس. بتبقى زي كوره بيفتحها بالسكينه.
1: لا لا مش دي، لا لا دي انا عارفها.
2: دي الاومي رايس.
1: دي الاومي رايس. لا لا في اللي هي بتبقى بتاع طويله كده بيض اومليت بس هو بيفضل يرولت.
2: موجود بيعملوه في كل حته.
1: أيوة في الشارع عندهم
2: بيتعمل عليه حته البيض بتاعهم عامل زي السفنجه كده. لا لا لا لا
1: ده بيض بلدي على فكره. سفرين.
2: لا لا لا لا فايتك كتير.
1: طبعا.
2: يعني بص انا رحت
1: تجربه اكيد،
2: رحت بجد بلاد كتيره في ايجيا. انا رحت تايلاند، رحت ماليزيا، رحت سنغافوره، رحت حتت كتير. كل دول كوم. واليابان حاجه تانية خالص. خالص. وراحة تاني بالمشوار.
1: وش فكرة الثقافة والشعب والناس والاحترام؟
2: مفيش بقشيش. عيب ان انت عمرك ما تسيب بقشيش لحد.
1: هم عندهم شوية حاجات كده.
2: مفيش. تدفع على القد بالملي. يعني.
1: ويرجع لك باقي.
2: يرجعك الباقي بالملي. ملي. فيش ين ناقص. فاهم؟ يعني لا لا.
1: لا. لا حلو. طب هنسمع منك اكتر حكايات مشوقه
2: النهارده. برنامج فول وكيت
1: معكم في
2: جيت ريدي وذ مي ان جابان.
1: لا لا لا جيت ريدي وذ مي حتى مش لايقه كبلد وكثقافه.
2: لا لا لا انا عايز ابطل رغي لاني مش هبطل رغي عنه يعني من كتر ما هي حلوه يعني. مهم خلينا نطلع بس فاصل عشان في اعلانات هنرجع على طول. عايزين نسلم عليكم وابعتوا لنا. انا على فكره ناس كتير قوي كانت بتبعت لي ارجع يا يارا انت سايبه مروان لايس، يا يارا البرنامج بيموت، يا يارا البرنامج بيقع. وانا رديت عليك
1: اسماء الناس دي.
2: الناس عامله لك تاج على انستغرام.
1: على انستغرام كمان.
2: بعتني طيب. بعتني حاطين لي كومنتس
1: تمام
2: حاجات.
1: انا ماشي ماشي انت والناس. انا
2: أقول إيه؟ قلت لهم انا هرجع بدري مخصوص عشان الحق
1: بدري. انا هرجع بدري قبل ما يرحلوني.
2: 015-595-5006 هنطلع فاصل نرجع نسلم عليكم. بعتوا لنا لو عندكم اي ابديتس مروريه برضو على النت سريع ونرجع على طول.
0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور، 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري، يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولولك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchay.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لذا الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: جاي لك زيارات كتيره من البلد. كلهم جايين يسلموا.
2: وحشتوني.
1: منورين البرنامج، منورين الدنيا، والحمد لله على سلامتك يا رب. صراحه البرنامج كان ناقصه حاجه، واكيد ابو حمزه مش هينكر ده عمرو سلم. طبعا انكار طول الوقت
2: البرنامج كان تمام، هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بينكر اصلا. يعني
1: البرنامج كان زي الفل. الله عليك يا مديرتنا، ده انت بقيتي يابانيه بجد قوي خالص. ده احمد ربيع بيقول مروان كان بيعملنا وحش وبيزهق علينا، مستغل عدم وجوده، كان ناقص يضربنا، ما تغيبيش عننا تاني.
2: ده احمد ربيع. لا مش هسيبكوا تاني، لان انا عارفه
1: مروان. بس انا بكتب الاسماء عندي. نجوان مساء الفل، ازيك يا نجوان؟ كل سنه وانت طيبه ويومك حلو زيكم. ويارا البرنامج نور بيكي
2: حبيبتي، والله يا نجوان وحشتيني.
1: نجوان اللي بتحبك وتبعت لك وانت في الاخر، يلا
2: دي حبيبه قلبي.
1: حماده المصري مساء الفل بيقول وحشتوني جدا مروان ويارا، الحمد لله على السلامة يا مديرتنا. ما بقى كفاية بقى حمادة جو مديرتنا ده،
2: وحاجة بيقول لك يعني كذا مرة متضايق، مستاء جدا.
1: مساء الفل عليك يا مارو، البرنامج من غير يارا كان وحش جدا الصراحة. ده مصطفى عبد ربه كده درش، كده درش ماشي تمام.
2: ما نحرمش منكم ابدا، المرة الجاية كلكم معايا في اليابان.
1: او كلام. مساء الفل، الحمد لله على السلامة يا رضا. نبيل حماد بقول برنامج من غيرك زي وجودك بالظبط، وحشتينا بجد. اليابان وشرق اسيا كلهم كانوا فرحانين بوجود يارا.
2: والله جملك
1: يعني
2: بشكركم يا جماعه.
1: انا لعلمك يا نبيل، انا نبهت على رايك كتير، ما تجريش ورا الناس، ما تقعدش تقول لهم 1 دولار بليز والحاجات اللي بتعملها في مصر دي.
2: شفت حيوانات عمري ما شفتها في حياتي.
1: إيه؟
2: هناك ولعبت معاهم. عارف الاوترز؟
1: لا.
2: في حيوان كده اسمه اوتر. وفي حيوان اسمه كابيبارا.
1: اوكي.
2: عارف الجيني بيج والهامستر؟ هو زي الجيني بيج والهامستر بس قد كده.
1: اوكي.
2: قد كلب جولدن ريتريفر، حاجه بجد
1: كبير قوي كده. اوكي.
2: والاوترز دول حابب اوريهم لك كده.
1: ماشي.
2: لا لا لا، شفت حاجه تيمون وبومبا. عارف تيمون؟ هذا الحيوان اكلته وقعدت معاه
1: فعلا
2: وشلته.
1: عصبت عليه بسجاير. سيجاره. في كمان احلى مسا على الجنرال دي مها. يا مها مساء الفل عليكي، اخبارك ايه؟ بتسلم علينا وبتقول لك يارا ما كانتش عايزه الاجازه تخلص وترجع للروتين، وحشتوني يا نجوم الاذاعه. مها من الرياض سابقا في مصر. ماشي يا مها، الحمد لله على سلامتك للرياض. عبد الرحمن من مكه مساء الفل، نورتي البرنامج تاني، ده الرقم الاخر 833. الحمد لله على سلامتك يا يارا. ده محمد شتات. يا محمد،
2: يا محمد مساء الفل عليك.
1: هلا هلا. ده عبد الرحمن من مكه، الحمد لله على سلامتك يا يارا. دي علياء التميمي، مساء الفل عليك يا علياء، وتقول مساءك ورد وكل سنه وانتم طيبين. مين تاني؟ مساء الورد استاذ مروان استاذ يارا، كل سنه وانتم طيبين. ده بيقول بحبك يا مصر. وده احسان عبد القدوس من اليمن،
2: يا
1: مساء الفل عليك يا احسان. هادي مين؟ عبد الهادي من الرياض مساء الفل، بيقول عيدكم مبارك، كل سنه وانتم طيبين ابو حمزه، وعيد سعيد عليك، وعيد عيد سعيد عليك كمان يا عبد الهادي. سمير من برايتن، يا سمير بيقول مساء الورد وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب اين انت؟ كنا مرتاحين، ربنا يعينك يا استاذ مروان.
2: ده ليه كده؟ طيب
1: محمد
2: ليه؟
1: ربنا يخليك يا محمد، والله بنتنا برضه يا محمد، هنعمل ايه؟
2: مبسوط يعني انت بالمسج الوحيده،
1: قرش البراني ترمي يرجع لك يعني. احمد السعدي بيسلم عليكي وعلينا، مساء الفل عليك يا ابو حميد. اسلام مساء الخير، نورتي بيتك ومطرحك يا يارا. كنا منسأل بالميم، منسأل عليكي، وكان مروان بيتاثر بغيابك، وشويه شويه كان هيعيط، كان مش عارف لا يروح ولا يجي من غيرك.
2: انا عارف، هو كان تايه. انا عارف ان هو كان تايه.
1: ده مين ده؟ ده اسلام. ماشي يا اسلام،
2: مساء الفل عليك يا اسلام.
1: بس كده
2: الكلمه اللي اتعلمتها نونسا، اريجاتو جوزايماس.
1: بالاداء ده
2: لازم كده. مش اريجاتو جوزايماس، لا اريجاتو جوزايماس، كونيتشيوا، اريجاتو جوزايماس. كل الوقت بيقولوها، ما بتسمعش غيرها.
1: الناس هناك فعلا بتمشي تبتسم لبعض ويهزوا راسهم لبعض.
2: ده بجد.
1: حاجه لطيفه.
2: ما فيش حد بيكشر في وشك ابدا. بس واشاره، يعني اشاره، حتى لو الشارع فاضي والاشاره قافله حدش بيلمس الشارع. بس
1: ما فيش لا ما هناك في احترام للحاجات دي
2: كل حاجه بس. طيب خلينا نطلع فاصل ونكمل يلا. طبعا كل المسجز ونشوف بقى الاخبار اللي معانا النهارده 015 59 55006 نسمع اصاله
1: يلا.
2: ونرجع على طول.

0: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهاز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: عايز

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فانا قلت لهم لا ما ترفضوهاش خليها ترجع تاكل عيش برضو اي غلبانه وبت يعني بتجري على يتامى
2: بتجري على اكل عيش
1: بس اوكي فقالوا خلاص خليها في المخبز وجينا فتره الظهر
2: اوكي انا موافق
1: والله شفت امبارح المنين بس ما عجبنيش كنت هجيب لك بس ما عجبنيش
2: هيجي يوم هلاقي
1: حد احلى واجيب لك منين
2: ماشي خلاص انا مستنيه المنين
1: محمد رجب بيقول لك اوهاي جوزايماس عيد سعيد عليكم الحمد لله على السلامه يا يارا. حمد المصري بيقول انا من الناس اللي بعت ليارا عن انستغرام يا مروان قلت لها ارجعي البرنامج بيقع من غيرك انستغرام هو ايميل البرنامج كويس يا حمد عشان نعمل لك اي بلوك على كل السوشيال ميديا
2: وانا شفت ورديت ورجعت.
1: عبد الهادي ربنا يخليك عبد الهادي بيقول والله احلى ايام دي كانت ويارا غايبه. كنت خايف من صراحتك دي يا مروان بس بجد البرنامج بيكون احلى بوجودها وبالذات وهي بتناكب فيك ده عمرو سلام والله عمرو ماشي يعني انا ماشي مساء الخير يا مروان انت غلطان ان انت كنت بلغت الامن ما يدخلش يارا بس طيبه قلبك دي هي اللي عامله فينا كده ومخليه البرنامج كله دوشه ده هاني امين مساء الفل هاني ما انا بقول لك هاني والله بتصعب عليا
2: هاني مروان لانها
1: كذا مره تقف بره وتعيط ودخلوني وانا بشتغل هنا يا جماعه وانا يعني
2: واسمعوني الساعه 5 هتلاقوني على الراديو بجد وبتاع
1: بجد وبتاع في رامي اللي بيعمل لنا الصور بتاعت بعد بيقول لك صباح الفل معلش كنت فين في اليابان
2: طوكيو رحت طوكيو
1: شارع الفجالة في اليابان
2: رحت طوكيو رحت كيوتو رحت اوساكا
1: في كمان ده مين ده الرقم اللي اخره 591 ده السعود امجد من الخرطوم بيقول عامله ايه المره الجايه خديني معاك اليابان ماشي
2: نعمل رحله هنظم رحله نطلع مع بعض باوتوبيس كلنا
1: محمد رجب بيقول كمل رسالتي يا مروان قول ان البرنامج ما كانش ليه طعم من غير بيونسي ده ده ده ده وجهه نظرك انت بس انا ما اعتقدش ان انت بعت لنا خالص
2: مروان عمره ما هيقول الحقيقه
1: انا قريت المسج اهو يعني انا قريت الرساله اهو
2: بعد ما هو طلب منك تقراها بالكامل
1: منورين يا مروان انت ويارا في كمان مين تاني هو الواحد ما يسمعكوش فتره الا ويرجع يلاقيكوا زي ما انتوا هنعمل ايه طيب ده مين ده حيدر يا حيدر مساء الفل
2: ده الحمد لله
1: في كمان لا مروان ما ينفعش في اي حاجه ما ينفعش الستات في اي حاجه ده ياسمين مدحت بيقول ما ينفعش الستات في اي حاجه بيحلوها مش عارف ليه ما ينفعش
2: ولا ينفع ولا انت ما ينفعش الستات في اي يعني ما ينفعش كوما الستات في اي حته
1: ستات كوما هاشتاج فان تايمز
2: جت ريدي ويز مي
1: في ايه تاني بس كده دي المسجز حتى الان
2: طيب خبر يهمك ويهم كل الناس اللي بتحب كوره مواعيد مباريات منتخب مصر في مجموعات كاس العالم 2026 بتوقيت القاهره خلاص ابتدت رحله منتخب مصر رحله المشاركه في كاس العالم 2026 اللي هتكون موجوده او اللي بتتلعب في امريكا وفي كندا وفي المكسيك المنتخب هيخوض منافسات المجموعه السابعه مع منتخبات بلجيكا ايران ونيوزيلندا مصر هتلعب مع بلجيكا يوم 15 يونيو الساعه 10 بالليل بتوقيت القاهره هتنلعب مع نيوزيلندا يوم 22 يونيو الساعة 4 الصبح بتوقيت القاهرة مصر مع إيران هنلعب يوم 27 يونيو الساعة 6 الصبح بتوقيت القاهرة
1: طيب خلينا نقول الأيام 15 يونيو ده هيبقى يوم 2
2: وعندك 22 يونيو و22
1: برضو هيبقى يوم 2
2: و27
1: ده هيبقى يوم سبت
2: 27 يعني ده مع ايران اول 2 مع بلجيكا ثاني 2 اللي هو يوم 22 نيوزيلندا يوم 27 مع ايران البطوله هتقام في امريكا وكندا والمكسيك وهيشاركوا 48 منتخب للمره الاولى في التاريخ وكمان مصر هتلعب مع البرازيل مباراه وديه في امريكا يوم الاحد 7 يونيو ففي ماتش ده هيبقى لطيف
1: ماتش لذيذ مصر
2: بس كده فدي كده خبر سريع عن اللي بيحصل دلوقتي انزاكورا ويرلد
1: صحيح
2: بس اخبارنا موجود على نجوم اف ام دوت نت تقدروا تشوفوها في اي وقت وطبعا تقدروا تبعتوا لنا على 015-59-55-1006 نسمع اغنيه سريعه ونرجع نكمل اخبارنا طيب يلا نسمع عصام النجار ونرجع على طول بعديها

0: اقصد وجود يارا بيحلي البرنامج دي. ياسمين مدحت،
1: ميرسي يا ياسمين والله، تسلمي لي حبيبه قلبي.
0: مساء الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين، الحمد لله على سلامتكم. دي ماجي، الله يسلمك يا ماجي. هي يعني احنا رجعنا من اجازه العيد ويارا رجعت من السفر، ف قلنا نقول لك يعني. اسلام سيد مساء الفل بيسلم علينا بيقولوا حشتوني جدا، ويلكم باك يا يارا، بصراحه البرنامج من غيرك وحش، ما تسيبيناش تاني لمروان عشان كان مذنبنا في فتره غيابك، تعالوا نقنقوا معايا بياكل بسله ورز. بيقول عندي سؤالين، الاول ليارا، انا اعرف خمسه اسميهم يارا احلى من بعض، ايه سر اللي اسمائهم يارا حلوين؟ والتاني المروان، تتوقع مين ياخد كاس العالم السنه دي؟ لو انت بتعكس سيارة في السؤال الاولاني السؤال التاني ملوش موقع من الاعراب، ده انت ده مجامله
1: يعني،
0: وزي كده ازيك يا مروان،
1: هو عايز يرضي كل اللي هو يارا انت لطيفه، انت شكلك حلو. مروان ها قول لنا انت شايف مين هيكسب؟
0: ازاي يا عمو عامل ايه؟ دي بالظبط كده اللي انت عملت.
1: نشكرك والله، اشكرك على كلامك الجميل.
0: بس مش هترد على سؤال كل سنة كل سنة وانتم طيبين. جوسيانا، يا جوسيانا مساء الفل. في الرقم اللي آخره 501 ايه

0: تمشي بيه. بتشوف ناس كتير جدا ماشيه بالكيمونو, بس هو الصبح الجو كان حر قوي ان انت تلبس هذا الكم من اللبس عليك وانت ماشي, وبعدين بيلبسوك شراب بشبشب كده
1: يعني بصباع وبقيت الصوابع في حتة,
0: وبعدين انت اصلا ماشي الجزمة اللي هي معمولة للمشي الحاجات اللي هي تمام, ورجلك وجعاك من كتر المشي, فما بالك بقى لو هتلبس شراب بشبشب
1: وقباب
0: جد.
1: بس كنتي جربتيها مثلا ربع ساعة 10 دقايق؟
0: حسيت حر قوي وحوار قوي يعني, كنت عايزة اعملها بس مش قوي كده. انت بتمشي بشمسية؟ انا ماشية بشمسية طول الوقت مش شمس.
1: أوكي. يعني اللي انا شايفها اللي شفتها في الصوره دي شمسيه, انا فاكره كيس زباله.
0: لا كل حاجه عندهم يو في بروتكشن حتى الشمسيه. الناس هناك بتلبس الستات تحديدا ما بيبانش نقطه من جلدها من كتر ما هم بيخافوا على بشرتهم من الشمس.
1: أوكي.
0: بيبقوا لابسين
1: بس حاجات. الشمس هناك مش حارقه قوي كده؟
0: لا يعني هي مش في افريقيا الحته دي ما هي بص بقى انا كنت فاكره زيك زمان لغايه ما حصل لي في تايلاند. فالشمس يا ده مالكم يا جماعه ليه نازلين البحر ونازلين البسين ببرانيت وبهدوم لابسين هدوم حاجات بكم فبتكتشف ان الشمس عندهم انت ما بتحسش انت انا اتحرقت حرقه هناك كان الجلد بيقع من على دراعي بحته قد ايدي وانت مش حاسس. الشمس عندهم غريبه جدا جدا
1: الشمس ده ولا
0: استوائيه. هنطلع فاصل وهرجع لوحدي اكمل الساعه الثانيه.
1: اصل بتقول لي الجلد بيقع حته كف ايدي دي
0: اللي والله العظيم من كتر ما انا اتحرقت
1: اتحرقت.
0: فين السن بلوك بتاعي؟
1: I was like لا مش امل.
0: طب احنا لازم نطلع فصل عمال عشان في نشرة اخبار بعد شوية ونكمل قصصنا مع الساعة الثانية. ابعتونا على 015-595-1006 فاصل ونواصل, خليكم معنا.
2: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل خصوصا في المعادن طبيعي جدا, وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل, ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15% وحافظ عليها من 3 لـ4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه استعدوا, الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
4: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
3: أيوة.
4: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
3: أيوة.
4: من غير مصاريف؟
3: أيوة.
4: وهتوصل في نفس اليوم؟
3: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة, لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري, بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت ويهدد بضربها حال استمرار ضربات حزب الله لمستوطنات الشمال.
2: وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة.
2: 34 مليار و900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
1: وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شركة من أذربيجان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز.
2: وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد.
1: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
1: إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
2: باسم 22 دولة عربية وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
2: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله الوقت بيجري، ادينا بنبتدي.
2: هي الاوقات الحلوه كده بتعدي. هفا هفا
1: بنبتدي الساعه الثانيه والاخيره اهو.
2: يا على موضوع الساعه الثانيه ده،
1: وحشتك اكيد صح؟
2: لا. مصر بتستضيف بطوله الالعاب الافريقيه للجامعات 2026 بمشاركه 45 جامعه. مصر هتنظم بطولة الألعاب الأفريقية للجامعات في نسختها الـ 12 لسنة 2026، واللي هتقام من 9 ل 16 أغسطس المقبل. هيشارك في البطولة أكثر من 45 جامعة أفريقية بتمثل 17 دولة. المنافسات هتكون في 18 لعبة رياضية مختلفة، من بينها كرة القدم اللي هتكون ضمن الألعاب الإلزامية في البطولة. وعدد من الجامعات هيشارك في استضافة منافسات البطولة زي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الأهلية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ده بالإضافة لنادي العاصمة في لنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة. استضافة مصر البطولة هو في إطار جهود الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز التعاون الأفريقي في مجالات التعليم والرياضة، وده بيسهم في توطيد العلاقة بين الشباب الأفريقي وتبادل الخبرات بين الجامعات في المشاركة.
1: أوكي طيب، حلو لطيف طبعا. بالنسبة للجو الحر قوي اللي احنا فيه ده، هو إيه الشيفت اللي حصل أول امبارح
2: ابتدت الدرجات، بس هي ما عليتش يعني. امبارح أنا نزلت كانت الساعة مثلا أول امبارح ده اللي هو السبت، كانت الساعة 1 ظهر كانت 33 34.
1: انا النهاردة جاية كانت 38. يعني بص انا اللي قدامي دلوقتي،
2: ما جربي كده تسافري تاني ممكن درجات تزعل.
1: يعني بكرة 35 و35 دي هنا يعني في اكتوبر، يعني معناها ان انت جوه شوية بقى في وسط البلد ناحية المعادي مصر الجديد بتبقى عالة شوية يعني. بكرة 35 20، بعده 36 22، يوم الخميس 37. احنا كل الدرجات الحراره اللي قدامي لمده 10 ايام اللي جايه اقل حاجه 35 و34. ده اقل حاجه، الباقي كله 6 و7. احنا واضح انه خلاص بقى ما بقاش يعني مش موجه حر.
2: مش موجه حر
1: لا. طيب انا قلت ابص كده
2: سلام منورانا
1: كده، بص على الدرجات. هنرجع طبعا ونكمل كل الابديتس والاخبار، وابعتوا لنا بقى 015 59 55 1006. نسمع هيفا ونرجع.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مرة حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت من خليته يطير.
1: سأل كل المستمعين سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
4: نجومة أم ونعلى أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
6: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا
2: خبر
1: يلا بينا.
2: اوكي انت عارف ان الجو حر كمان بطريقه غريبه في اوروبا في فرنسا تحديدا. اوكي اوروبا بتعاني من الحراره، فرنسا بيقفلوا مدارس والكهرباء بتقطع في ايطاليا. في موجه حر غريبه مش طبيعيه بتمر على كذا بلد في اوروبا، وده خلى الحكومات هناك تاخد اجراءات استثنائيه عشان الناس تقدر تتعامل مع الجو. فرنسا مثلا قرروا ان هم يقفلوا المدارس وقت الظهر عشان يحافظوا على الطلبه من ضربات الشمس، وفي نفس الوقت ناس كتيره في باريس نزلوا نهر السان عشان يعوموا ويبردوا نفسهم يعني، وده مش بيحصل عاده في الوقت ده من السنه، خصوصا الحراره هناك وصلت ل 38. في اسبانيا بقى الجو درجات الحراره وصلت ل 40 درجه تقريبا. الشواطئ هناك كانت زحمه جدا بشكل مش متعودين عليه او مش طبيعي، لان الناس والسياح طبعا كلهم بيحاولوا يهربوا من الحر اللي هم فيه ده، وعشان يستحملوه فيعملوا ايه، يروحوا للبحر. الخبراء بيقولوا ان السبب هو تغيرات مفاجاه في الطقس في اوروبا، وبيحذروا ان النوع ده من الموجات ممكن يزيد اكتر في المستقبل بسبب التغير المناخي. الحكومات كمان بتناشد الناس خصوصا كبار السن والمرضى والاطفال انهم يقعدوا في اماكن بارده ويشربوا ميه كتيره وما يتعرضوش للشمس وقت الذروه، وفي متابعه مستمره من الارصاد مع احتمال ان الموجه دي تفضل كام يوم كمان. وكمان في دعوات لتقليل استهلاك الكهرباء علشان الضغط على الشبكات. وفي ايطاليا بقى فالوضع اصعب شويه، لان البلد بتعاني من حر شديد جدا. في تورينو الحراره وصلت 37، في روما وفلورنس في انذار احمر، وفي اماكن في الجنوب الحراره جوه المدارس وصلت 53 درجه، وده خلى مدرسه تقفل تماما. وكمان في انقطاعات في الكهرباء في الشمال مأثره على الحركه، والناس هناك تقريبا مش لاقيه راحه، مش عارفه تنام بالليل يعني، لان الجو لسه سخن جدا. هم مش متعودين على ده يعني. احنا لحد ما متعودين على الدرجات العنيفه دي. هم هناك مش مهيئين لده، ناس كتير ما عندهاش تكييفات اصلا يعني، اخرهم يبقى في مروحه في البيت. فطبعا هم مش ناس يعني، بتشوف ناس بيجي لهم فعلا ضربات شمس وهيت ستروكس اللي هي بتبقى ما اعرفش ضربات حراره ولا اسمها ايه، بسبب ده، لان هم فعلا مش احنا مش بالنسبه لنا
1: مش جسمهم مش متعود على درجات الحراره دي.
2: بالظبط.
1: ايه البلاد التانيه نفسك تروحيها؟ انا عندي ثلاث بلاد نفسي اروحهم.
2: عايز اروح البرازيل، نفسي اروح البرازيل.
1: ماشي.
2: ونفسي عايز اروح الصين كمان. بس يعني اللي اسمعه من اليابان احلى، فانا بالنسبه لي تمام مش متضايقه قوي. وعايز اروح كيوبا، وعايز اروح المكسيك، وعايز اروح ارجنتين.
1: ماشي. يعني بعيد خالص.
2: انت
1: كوريا، اليابان، روسيا.
2: حلوين. كوريا على فكره، انت لو طلعت اليابان اطلع على كوريا لانها ساعه ونص.
1: ما انا فاهم. بس يعني الفكره دي ثقافه ودي ثقافه تانية خالص. احنا بس عشان احنا دايما بنربطهم بفكره انه اسيا وشكلهم شبه بعض والحاجات دي، بس لا دي ثقافه ودي ثقافه تانية
2: بس
1: خالص.
2: هو مشوار، انت عارف مشكله الحاجات دي ايه؟ مش
1: هي طالعه بس الطيران. بس انت اللي انت عملتيه ده اعتقد هو الصح. ما حدش يعني كنتيش هتروحي تقعدي 3 4 ايام وترجعي.
2: ما ينفعش اصلا يعني. ما ينفع، مش هتقعد انت في يوم سفر، انت في يوم كامل سفر. فانت مش هتروح تقعد يوم سفر و
1: ثلاث ايام وترجع. صحيح.
2: يعني فكرة ان انت تروح بلد زي دي زي امريكا. امريكا برضو اغلبية الناس اللي بتروح تقعد اسبوعين.
1: ده انا نفسي في روسيا، كوريا، اليابان.
2: اليابان انت لازم تعملها. يعني الحق، لسه بقول لك الحق اعملها وانت قادر تمشي كتير، لان انت لو تشوف على التليفون الساعة بتاعتي عدى. انا كل يوم من 25 ل 30 الف خطوة. انت عارف ده معناه ايه؟ انت عارف ده
1: معناه ايه؟ ان انا بمشي وانا نايمه.
2: لا بجد، انت بتوصل لمرحله رجلك بتوجعك وجع. أيوة. بيبيعوا هناك حاجات
1: بس التمشيه بره في رجلك. اوروبا عموما، اسيا بقى، اوروبا ان كان انت فين، تبقى الطف
2: اكيد.
1: يعني بس مش حاسه بحاجه.
2: لا هتحس. رجليك مش مؤهله لهذا الكم من المشي
1: ده. ده حقيقي.
2: انت مش عارف زي ما هم دلوقتي احنا بنتكلم على موجه الحر وبيجي لهم ضربات شمس من جو احنا فيه دلوقتي عادي بالنسبه لنا. احنا مش متعودين على، احنا مش متعودين في مصر ان احنا نمشي كتير قوي كده. فلا، انت رجلك بتوجعك بجد. بتعيني. انا كنت بلزق استيكرات على رجلي كل يوم عشان الوجع.
1: عشان ايه؟
2: بيبيعوا حاجات
1: للشد العضلي والحاجات
2: دي. الوجع الرجلين تلزقها تحت رجلك علشان تصحى الصبح تقدر تمشي تاني.
1: عايزه مسكن.
2: اه عايزه ستيكر.
1: مسكن. ماشي 015 قولي
2: في مسجز؟
1: هنقرا اللينك الجاي.
2: لا ما تقرا لنا حاجه كم مسج كده لغايه بس ما
1: انا قلت اللينك الجاي يعني
2: اسمع كلامي بس صدقني امشي ورايا تكسب.
1: يارا ده مينا بيقول لك يا يارا غير تيمون شفتي ايه عشان عندهم حيوانات وطيور شكلها غريب مش موجوده غير عندهم.
2: شفت حاجات كتير. شفت الطائر الغريب قوي اللي شبه من اقدم ال
1: الطيور.
2: اه تخيل مش عارفه اجيب كلمه طيور اللي هي موجوده على الكوكب اللي شبه الديناصور ده حاجه شبه
1: المنقار الكبير.
2: شفته لاول مره في الحقيقه ده شكله مرعب.
1: ده ليه طريقه معينه لما تقربي منه.
2: هو
1: كنت مره شفت
2: فيديو حاجه دوكيومنتري. لا هو مش محطوط ان انت تقدر تقرب منه. هو محطوط في انكلوجر يعني.
1: اوكي
2: بس شكله مرعب كبير جدا.
1: وعينيه فظيعه شكلها
2: كبير جدا وديناصور شكله بجد. هو مش انت مش تبعنا انت تبع الديناصورات. انت
1: شفت ايه تاني؟ طيب
2: شفت كل حاجة في عالم البحار لأن هم هناك برضو انت على
1: هم جزيرة يعني هم جزيرة أصلا.
2: الكابيبارز دي كانت غريبة جدا. الأوترز لا شفت حيوانات كثيرة جدا عمري ما شفتها في حياتي وما كنتش عارفة انها موجودة أصلا.
1: بولتي خدت بولتي زيت وليمون.
2: خرتيت
1: خدت بوري مشوي رضا.
2: لا لا لا شفت بجد حاجات كثيرة جدا يعني.
1: طيب يا يارا محمد راجب بيقول انت خدتي العيديه من مروان ولا لا؟
2: يا
1: يارا انا لسه ما خدتهاش
2: ولا مروان ما بيطلعش من فلوس ابدا. ما انسى فلوس حرب. لا فلوس ما يطلعش من مروان اي حاجه.
1: حمد المصري بيقول مروان قال للضيفه اللي كانت معاه قبل العيد يارا بتجري ورا خرفان العيد في الشارع وكان بيقول لها مواعيد البرنامج والارقام غلط. وكمان تخيلي كان بينهج من غيرك يا مديره. قلت له فين العيديه؟ انا ويارا ومحمد رجب ومينا. بيقول لي روحوا خدوها من المحكمه يمكن قصده محكمه الاسره على اساس ان احنا ولاده. مروان لازم يتعاقب على الحاجات دي اللي عملها في غيابك وتحت عينه لازم يكون ازرق بعد الفاصل عشان نعرف انه اخذ نصيبه من العقاب عشان يحرم يتنمر عليك.
2: على فكره انا شايفه
1: ان دي كانت اخر مسج بعتها حماده المصري
2: في مستمعين كتير شايلين منك ومتضايقين. يعني انا مش عاجبني الكلام ده. هطلع فاصل. انا كنت عايزه اكمل لينك بس انا محتاجه اتكلم معاك.
1: بس الاول نقعد بقى نتكلم.
2: انا هطلع فاصل عشان لازم اقعد معاك.
1: ازرق لك عينك.
2: ابعتوا لنا على 015 5955 1006 نسمع رهب علامه.

0: 8-0.
1: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سمعيني حاجة
2: تاني؟ انا ما
1: يا ليلي
2: انت فاكرني جاية ايه اعمل
1: بألف اخبار؟
2: طيب ما تقول لنا كده عشان انا ما اعرفش طيب. ده هانس مين هانس ده لسه ما بقول هانس
1: فليك ده مدرب الماني الجنسيه ومدرب فريق برشلونه وحمزه عبد الكريم ده محترفنا المصري او الشاب المصري الاهلاوي اللي بيلعب في برشلونه في الفريق الثاني ده لسه ناشئ ده 18 سنه يعني
2: أوكي.
1: تقارير أسبانية كشفت عن تطورات مثيرة بخصوص مستقبل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة بعد تألقه اللافت مع فريق الشباب واللي منحه تأشيرة الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026. حمزة عبد الكريم ساب انطباع قوي من أول وصوله لأسبانيا في فبراير اللي فات، سجل 8 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب عشان يثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الشابة في أكاديمية النادي. بحسب صحيفة ماركا الأسبانية، الألماني هانس فليك مدرب برشلونة هيضم حمزة عبد الكريم في معسكر الإعداد التحضيري للبارسا استعدادا للموسم الجديد، وده بعد ما يفعل الفريق الكتالوني اللي هم برشلونة يعني بند شراء عبد الكريم الصيف ده من النادي الأهلي. حمزة عبد الكريم كان طالع إعارة ودايما الإعارات بيبقى في العقد في الإعارة بقولها بشكل مبسط يعني بيبقى فيه بند كده، انت لو محتاجة اللعيب بتاعي إعارة ولقيت ان اللعيب ده مناسب ليك وعايز تشتريه فبتقولي انا عايز اشتريه، فنبتدي نتفاوض على بيع وشراء بالظبط. حمزة عبد الكريم 18 سنة زي ما كنا لسه بنقول، انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة من الأهلي في فبراير الماضي. النادي الكتالوني بيملك بند شراء بقيمة 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى إضافاته من المتوقع تفعيله.
2: أوكي.
1: حاجة مفرحة الحقيقة.
2: هو إيه اللي حصل مع صلاح؟ أنا عارفة إن هو كده لعب آخر ماتش صح؟
1: خلاص صلاح مشي من ليفربول رسميا خلاص واتعمل له مباراة يعني آخر مباراة لعبوها ودع الجماهير.
2: شفت صور وهو كان بيعيط أو حاجة كده.
1: تسع سنين في مكان.
2: بس ما تابعتش الصراحة يعني.
1: لسه ما أعلنش عن وجهته اللي جاية والتركيز كله، كل العالم على فكرة كل العالم دلوقتي في انتظار كأس العالم. يعني حتى اللعيبة اللي مشي من الفرقة بيب جوارديولا مدرب مان سيتي مشي، برناردو مشي، مين تاني في كذا حد مشي فكله مشي يعني أو مش كله يعني الناس كتيرة
2: مشي.
1: بس كله هيشوف بقى ايه اللي هيحصل في كأس العالم بعد كأس العالم.
2: اوكي
1: بس
2: شكرا مروان.
1: شكرا يا
2: شكرا كابتن مروان على الابديت الرياضي من ملعب. طب سؤال انت انت قلت امتى هيبتدي كأس العالم؟ احنا النهارده 1/6 كده
1: 11 اعتقد 11
2: هتتابع بقى
1: طبعا. بس هي المواعيد بقى يعني
2: دي
1: بقى
2: يعني هتعمل فيها ايه يعني الماتشات اللي الساعه 4 الصبح
1: لا يعني الصبح. لما يبقى ماتش مثلا بوليفيا واكوادور يعني
2: يا ماتش مصر اللي هيبقى الساعه 4 الصبح
1: هقعد اتفرج طبعا،
2: وماتش اللي هيبقى الساعه 6 الصبح
1: من نفس الكلام. 6 ده سهل،
2: 6 انت تصحى بس 4 انت ما بتسهرش.
1: هسهر بقى يا اما هنام بدري شويه واظبط المنبه واصحى قبل الماتش مثلا ب 10 دقايق
2: تقدر تعمل كده؟
1: انا طبعا
2: ماشي. طب انا يعني قبل ما نطلع فاصل كان في خبر كنت عايزه اقوله لك. عزلة داخل الشاشة، كيف يتحول إدمان التواصل الاجتماعي إلى خطر خفي على كبار السن؟ عايز أقول لك الخبر ده بعد الفاصل عشان الموضوع ده أنا عارف إنه
1: نشوف مع بعض
2: نطلع فاصل ونرجع. عبرنا على نجوم فان دوت نت تقدروا تشوفوها، ابعتوا لنا على 015-5955-1006 سانت ليفانت ونرجع على طول.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتبقى

0: عايز تقول لنا ايه قبل ما نمشيك؟
1: الحمد لله على السلامة يا روح. خلاص عملنا الحبتين. عملنا الحبتين وقلنا الكلمتين اللي احنا حفظناهم وتمام. بكره بقى ايه؟ نيجي بدري شويه عشان تلمي الغسيل.
0: عشان نجهز المايكات.
1: وتلمعي الدنيا كده ترويقه، تاخدي الاستوديو ترويقه سريعه.
0: تنشري السجاجين بتاعت الاستوديو.
1: السجاجين
0: ونغسل الفلاتر، نعلقها تنشف.
1: فلترز.
0: طيب انا عايز اشكر كل اللي تابعونا وكل الناس اللي بعتت لنا، وبشكركم على كل المسجز الحلوه دي، وكل سنه وانتم طيبين. الله يسلمك يا حبيبي. ويا رب تكونوا قضيتوا اجازه حلوه، لان هي كانت اجازه طويله ومحترمه المره دي. وان شاء الله بقى بكره هجيب مروان وهنرجع نبتدي مع بعض بقى الحلقه الجديده.
1: يعني هي انا هاجي معاها بدري، بس هي عشان عندها بقى غسيل وعندها
0: ممكن انا اطلع هوا مثلا ربعايه بدري كده. ابتدي بدري، شوف مين بكره
1: اسلك الفيدرز. اي كلام.
0: يوم جميل عليكم ودقائق، وهتكون معاكم شيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه، واحنا نشوفكم بكره نفس الميعاد. باي باي.
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية

0: بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت ويهدد بضربها حال استمرار ضربات حزب الله لمستوطنات الشمال.
2: وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة.
2: 34 مليار و900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
1: وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شركة من أذربيجان تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل بقطاع البترول والغاز.
2: وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد.
1: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
2: باسم 22 دولة عربية وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بتوفق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
2: بعد غد الأوبرا تنظم أمسية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا بخير وقضيتوا أجازة سعيدة. كل سنة وانتم طيبين من جديد. وبعد أجازة العيد الحقيقة كانت أجازة يعني قوية كبيرة، فترة كبيرة إن الإنسان بقى يفصل، ياخد بريك، يغير جو، يعمل حاجة، يريح، يعني حاجات كتير. ونرجع بعد كده للشغل وإحنا شوية مشتاقين لأن تغيبنا كتير. يا رب تكونوا انبسطتوا بأجازة العيد. بنحب نطمن عليكم على أخباركم، قولوا لنا عملتوا ايه، وبنعيد عليكم من جديد. وبنرجع بنستأنف بقى الشغل جميعا. النهارده اول يوم الشغل عند الناس كلها. قولوا لنا قضيتوا يوم العيد او اجازه العيد ازاي، وممكن نقعد ندردش مع بعض شويه كده ساعه على الهواء لحد الساعه 8. بالنسبه لاجمد سبعه الساعه 7 فنحن بنرجع النهارده اول يوم على الهواء، ومعانا مجموعه من الاغنيات الجديده. طبعا زي ما تابعنا كان في بعض الاصدارات خفيفة القليلة جدا جدا في موسم العيد اللي فات، ومع ان احنا دايما متعودين على اصدارات اكتر من كده بكتير، لكن هو كان في اصدارات قليلة جدا. على رأسهم ألبوم حمائي، وبتنضم معانا النهاردة اغنية جديدة من ألبوم حمائي، وبتنضم معانا برضو اغنية هيفا وهبي جديدة، وبتنضم معانا اغنية الجنات جديدة. النهاردة عندنا ثلاث اغنيات جداد هنبدأ بيهم الحلقة. خلونا نبدأ بشو المطلوب لهيفا وهبي جديدة ومتصدرة الترند وعليها رغي كتير. في ناس بتعلق عليها إيجابيا جدا، وفي ناس بتعلق عليها عندهم يعني بعض التحفظات على المصطلحات المستخدمة. فبرضو احنا محتاجين نعرف رأيكم في كل إصدار وفي كل أغنية. حبيتوا الأغنية ولا لا، او حبيتوها ليه او ما حبيتوهاش ليه، عن انتوا تبع انهي ناس، الناس اللي حابينه ويعني وبيمدحوا في العمل دوت، ولا الناس اللي عندهم تحفظات. شاركوا معانا وابعتوا لنا على الواتساب على 0155951006. شو المطلوب رقم 7؟

0: منه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: يعني حتى الأغنية ما كملتش دقيقتين، يعني كنا لسه بنقول أو دايما بنقول إن في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي إن الأغنيات اختصرت بعد ما كانت 4 دقايق وأربع دقايق ونص بقوا 3 دقايق وبقوا 2:30، دي أصغر أغنية أنا شفتها. لكن بالنسبة لي أنا النهاردة دي تدخل أغنية شو المطلوب تدخل جينيس بوك أوف ريكوردز، لأن هي بالنسبة ريكوردز بتاعتي أنا، لأن هي الأغنية 2:45، يعني ما لحقناش نبدأ أو نسمع حاجة، قصيرة جدا. هنروح فين بعد كده بزمن الأغنيات؟ هنروح فين بعد كده بموضوع الأغنيات؟ هنروح فين بعد كده بالعمل الفني؟ يعني احنا عايشين العصر اليومين دول في تغييرات كبيرة جدا وخطيرة جدا جدا في الأعمال الفنية. سيبكوا بقى من السينما، أنا مش هتكلم عن السينما لأن برضو في تغييرات غريبة جدا حصلة في السينما، ده مش موضوع فيه مختصين أكيد يتكلموا في موضوع السينما، بس أنتوا أكيد ملاحظين في أفلام اللي بتشوفوها حواليكوا. لكن خلينا نتكلم على المزيكا. المزيكا زمان الأغنية بقى 1:30 2:45، فين الأغنية نلحق نسمعها إمتى؟ إحنا ما لحقناش نشغلها أساسا. وموضوعات الأغاني بقت شبهنا ولا مش شبهنا؟ يعني في بعض الأغاني اللي سمعناها نزلت في أجازة العيد رجعتنا بالكلمات والمصطلحات وبالحالة لزمن كان في الثمانينات. طب احنا مثلا الناس الجنزي والشباب بتوع اليومين دول اللي مش عارفين هي حدوث الأغنية دي بتحكي على ايه، لان هم معشوش الزمن ده وما كلموش بالمصطلحات دي، فالمصطلحات رجعت تاني نوستالجيك، مصطلحات يعني قديمة او غير عصرية، خلينا نقول غير عصرية او غير معاصرة. الموضوعات بقت غير معاصرة برضو، فاحنا بنخاطب مين بالأعمال الفنية دي؟ ده السؤال. احنا بنخاطب مين بالأعمال الفنية دي؟ ومين اللي معاه مفتاح تغيير الذوق العام في العمل الفني؟ العمل الفني اللي هو المتكامل المفروض يكون مكون من أجزاء كتيرة، زي مثلا الكلمة هي سيد الموقف، الكلمة ثم اللحن ثم التوزيع ثم النجم اللي بيختار بقى أساسا العمل الفني ده وبيقرر ان هو يضيف صوته عليه علشان يقدم، عشان بتقدم ايه بقى في الاخر. ده اللي محتاجين نعرفه، علشان يعني ياريت بقى نبقى معانا انترفيوهات او يبقى الفنانين او اصحاب الاعمال الفنية دي يطلعوا يتكلموا عشان نفهم وجهات النظر وراء الطلاسم. هناك طلاسم كتيرة، هناك الغاز، هناك علامات استفهام خطيرة غير مفهومة مبهمة. يعني ايه الكلام ده؟ هو الكلام ده مودينا عايشنا حالة ايه؟ ما عايشناش حالة حاجة. ايه الكلام ده؟ ما فهمناش منه حاجة. ايه الكلام ده؟ هو فكرة، هو الموضوع بقى ان اعمل حاجة كلام ما تقلش قبل كده وخلاص، موضوع ما تغناش وخلاص، اغنية تبقى شكلها جديد وخلاص، اهم حاجة اخرج من البوكس وخلاص. يعني هو ده الهدف، لكن اخرج اروح فين بقى؟ اخرج اروح مشوار حلو ولا اخرج اروح مشوار وحش؟ ولا يطلع العمل الفني وحش؟ ولا يطلع العمل الفني مشوه؟ ولا في زمن المسخ على رأي زعيم عادل امام؟ احنا بقينا في زمن ايه؟ زمن المسخ ولا زمن ايه؟ انا بطرح اسئلة، وعلى الجمهور هو اللي جاوب، وعلى اصحاب الاعمال الفنية هم اللي جاوبوا. انا مش دوري ان انا اجاوب في مكاني ده، انا دوري ان انا استفهم، ان انا استعجب، ان انا اسأل، ان انا استوضح. يعني انا ما عنديش اجابات للحاجات دي. وهل هو انتوا حاسين نفس الاحاسيس بالاعمال الفنية؟ حاسين ان الاعمال الفنية بتقربكو، يعني بتقرب منكو ولا بتبعد عنكو؟ بتقرب للمستمع، لذوقه، لموضوعاته، للنوع المزيكا اللي بيحبها، لأي حاجة هو الحالة اللي عايز يعيشها، ولا انت العمل الفني بقى بعيد من كتر ما هو بيحاول الأصحاب هذا العمل الفني هم يحاولوا ان هم يخرجوا برا المألوف، فخرجوا برا إطار الكرة الأرضية أساسا، عدوا راحوا الأوزون ولا راحوا بيكلموا وبيخطبوا ناس على كوكب تاني؟ مين الكوكب؟ الكوكب اللي انتوا بتطلعين فيه الأغاني اللي انتوا مطلعينها اليومين دول دي بتتكلم مين؟ لا هي بتكلم جيلنا، على ما اعتقد ممكن يكون احنا نبقى جيل الوسط، ولا هي بتكلم الجيل الجديد اللي هو الجين زي. هي رجعت بقى للعصور ما قبل الزمان، اللي هم فين؟ اللي هم فين بقى؟ اجدادنا وكده؟ مش كويس نرجع لعصر الحفريات، يمكن نفهم حاجه. قولوا لنا انطباعكم عن الاعمال الفنيه في المزيكا على الاقل. طبعا هو الكلام شرحه ينطبق على الافلام في حاجات كتير، لكن برضو هرجع اقول ده مش موضوعي انا، موضوعي هنا بتكلم عن المزيكا. ايه المزيكا؟ حلوه الاغنيه، الاعمال الفنيه جميله، جديده، ظريفه، ولا جديدة مش مفهومة ولا إيه أنا مش عارف. خلونا نوصل لأغنية جديدة تنضم لينا النهاردة برضو، هي أغنية يعيني لجنات رقم 6.

في مسج بتقول لي هاي ازيك، ممكن تذيعي الاغاني كامله؟ على فكره يا هو ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه، هي الاغنيه كامله دقيقه ونص، هي كده بقت كامله يعني. فده اللي انا كنت لسه بعلق عليه من شويه، احنا يوم ما ابتديت اشتغل في الاذاعه دي على الاقل يعني هنتكلم من 20 سنه كده، كانت الاغنيه 5 دقائق عادي جدا، وقعدنا كده سنين وفترات طويله. بعد كده ابتدت تنزل 4.5 4 دقائق ماشي، 3.5 دي كانت اسمها الاغنيه قصيره جدا، ايه ده الاغنيه قصيره دي كده ليه ما لحقناش نسمعها؟ وقعدنا برضو سنين كده. السنه اللي فاتت بقى ظهرت الاغنيه لدقيقتين ونص، دقيقتين ونص ثلاثة الا ربع، دقيقتين ونص ثلاثة الا ربع. دلوقتي في اغنيه دقيقتين الا ربع، فانا زعت الاغنيه كامله يا جماعه، هي دقيقتين الا ربع. مساء الخير والفل ياسمين، وحشتينا، شكرا، تحياتي، الحمد لله. الحمد لله على السلامه من الاجازه، رب تكوني قضيتي اجازه سعيده. بختار 3-1 لحمزه نمره واغنيه شمس وهوا، بهدي لك الفقره، وماما بتسلم عليكي كتير. نوره ازيك يا نوره، تحياتي ليكي، كل سنه وانتي بالف خير وصحه وسعاده. نوره سامي، انتي ووالدتك وعيلتك كلها، انا سعيده ان انا شفت المسج دي منك، سلمي لي على ست الكل كتير كتير كتير كتير، احلى سلام في الدنيا. وزي ما انتوا عايزين يا جماعه، نوره بتختار معانا حمزه نمره، ايه رايكم؟ في مسج بتقول انا اسمي تمارا، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. فقرة 3-1 تامر حسني واغاني عن مصر عشان المنتخب اللي كان شغال تاني يوم العيد، والحمد لله مصر كسبت، الف مبروك لمنتخبنا اكيد، ونوجه الف تحيه للفراعنه صنع هذا الانجاز. يارا فقرة 3-1، تحياتي يا محمدي، شكرا، الحمد لله على السلامه. احمد السعدي، اهلا وسهلا، انا شروق من اسيوط، بحبك وبتابعك دايما، كنت عايزه فقرة 3-1 لانغام، وعايزه اغنيه في حبك انت شفت كل المعجزات. ده كوبليه جوه الاغنيه، الاغنيه اسمها ايه بقى؟ في حبك انت شفت كل المعجزات. يا جماعة يلا يعني افتكروا معايا، او انت بعتيلي، انا اكيد مش هفضل حافظة كل الكوبليهات اللي جوه الاغنيات. لسه كنا بنكلمكم اخبار الاصدارات المزيكا اللي نزلت في العيد ايه، او اللي بتنزل اليومين دول، او اللي نزلت قبل العيد ايه. شايفين الاعمال الفنية دي شبهكم ولا بعيدة عن ميولكم واختياراتكم او توقعاتكم؟ بعدين بقى عايز اتكلم على موضوع التوقعات. لما بيتم اعلان نجم او نجمة او فنان او فنانة انه في عمل قريب مش عارف ايه، ولأول مرة بيتعامل مع مين ايه، انا طبعا مش عايزة احدد اسماء بعينها ولا احدد اشياء بعينها، كل واحد يفهم اللي انا بحاول اقوله بطريقته ويفهمه على العمل اللي جاي على باله، لان انا من مكاني دوت مش من حقي ان انا انحاز لا في صف مع ولا ضد اي شيء. ليه بقى قاعدين مستنين؟ ايه ده فلان هينزل عمل، ايه ده فلانة رجعة بعد غياب، ايه ده مش عارف اغنية عاملة ايه وهتبقى مكسرة الدنيا في ايه. وفي الاخر فاحنا انتوا كده عمالين بتعملونا حالة من التشويق وحالة من الانتظار والترقب. فحالة التشويق والانتظار والترقب دي مش في مصلحة صاحب العمل على فكرة، لان لو العمل نزل بعد حالة التشويق دي عادي، نزل عمل عادي، انت كده ما نجحتش، او انت كده ما لبتش التوقعات اللي كانت منتظرة منك. او لو العمل بقى كمان ينزل دون العادي بقى، يعني هو اللي بيحصل ساعات انه بعد التشويق تشويق وبين يطلع يتكلم وسوشيال ميديا ايه ومش عارف مين ايه، وانتظره قريبا وتيزر وكواليس وميكينج وبتاع، فاحنا نبقى عنه اسماء بقى نجوم مكسرة الدنيا، واسماء صناع كتاب وشعراء وملحنين مكسرة الدنيا، وفي الاخر فاحنا بقى قاعدين مستنين المعجزة اللي هتطلع من بعد هذا التعاون، وفي الاخر نلاقي ان العمل يا ربي في الاول ما سمعناه ايه ده عمل عادي، هو ده بعد اللي احنا قاعدين مستنينه وعملية التشويق اللي رفعت سقف التوقعات؟ طيب عمل عادي نسمعه، طب نسمعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبعد كده نلاقيه دون العادي بقى كمان اقل من العادي، انا مش عارف. فبرضو دي بقت حاجات غريبة انا بشوفها في الزمن ده، مش شفتهاش قبل كده خالص. ايه حالة التفخيم اللي بتحصل وحالة التشويق الأوفر؟ مأفورين بقى، معلش أنا مصطلحات ما بنستخدمهاش قبل كده، هضطر استخدمها دلوقتي، حالة الأفورة اللي بتحصل، ثم بعد كده نلاقي حاجة ما ينفعش حتى تلفت انتباهك لو بتسمعها في الكشك اللي جنبك، يعني علشان كل ده، عشان عمل ده اللي قد النملة، عمل طلع في الآخر قد النملة، شيء غريب. خلونا نسمع أغنية جديدة انضمت لنا النهاردة، وهي مشيتي،
نسمعها مع بعض في المركز الخامس بنضم الأجمل سبعة النهاردة لأول مرة. شاركوا معنا وبعتوا رأيكم في الأعمال الفنية اللي حواليكوا، شاركوا معنا وبعتوا فوتس الأغنيات بتحبوها، وشاركوا وبعتوا لنا على 015-595-1006.

بنكمل بنوصل لاغنيه المركز الرابع نجم فقره 3 الواحد هيكون النهارده نجم حمزه نمره. فكروا معنا في اغنيه حمزه نمره اللي بتحبوها سريعا وابعتوا لنا على الاغنيه اللي جايه دقيقتين برضو يعني من الاغنيات اللي مش هنلحق تبدا علشان تخلص. ابعتوا لنا اسم اسماء ثلاث اغنيات لحمزه نمره عايزين تسمعوهم في فقره 3 الواحد النهارده في اجمد 7 ساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والنبي بطلوا تشوقونا وتعملوا لنا حاله التشويق وحاله الانتظار وترقبوا واستنوا وترقبوا واستنوا السوشيال ميديا ونقعد ونسمع حتى من الأغنية ونسمع مش عارف إيه في الآخر نلاقي أغنية بحجم القزم يعني أغنية قزمة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ليس لها أي معنى. وبتاخدوا أراء مين في صناعة المزيكا أنا مش عارف ولا بترفعوا ليه سقف التوقعات عند الناس وفي الآخر بيطلع العمل أقل من العادي. وبعدين هي بقى فكرة اللايكس أو فكرة الناس الفيوز قد ايه حققت الاغنيه او العمل ده نسبه من الاستماع. طب انا سمعتها وغير يسمعها وفي 100 و1000 مثلا ومليون ممكن يكون سمعوها قالوا عليها وحشه فهي كده ناجحه ولا هي كده ولا هي كده ناجحه برضو ولا ايه بالظبط. نسمع غزاله رقم 4 وراجعين.

0: علشان.
1: يلا بينا نسمع اول اغنيه معانا لحمزه نمره النهارده هي شمس وهوا. فكروا معانا في الاغنيتين التانيين، مطلوب مننا فاضي شويه، مطلوب مننا رايق، كذا حاجه اكيد كله متاح. كل ما هتلاقي يعني تيجي على بالكم اغنيه معانا لحمزه نمره ابعتوا لنا اسمها بس على 015 595 1006 وان شاء الله تشارك معانا في فقره 3 الواحد. حكا.

داري قلبي مطلوب مننا لحمزة نمرة، وفي هند بحبك شكرا وبعت حاجات جميلة جدا، بشكرك يا هند جدا، كل سنة وانتي طيبة. ياسمين عايزة أغنية فاضي شوية، هي الأغنية التانية اللي معانا دلوقتي لحمزة نمرة هي فاضي شوية يا جماعة، فكروا معانا في الأغنية التالتة هتكون أنهي واحدة برضو فاضي شوية. أول أغنية أنا وجوزي نسمعها سوا، والنهاردة عيد جوازنا ماريو جينا، هابي أنيفرسري، كل سنة وانتوا طيبين وكل عيد جواز وانتوا بخير عقبال 100 سنة يا رب. سما طالبة معانا كله بيعدي وفاضي شوية أكيد، في شمس وهوا ماشي، لسه في شوية وقت فكروا في الأغنية التالتة. في عايزين نسمع الشامي عبد الفتاح الجريني، إن شاء الله المرات الجاية يكون موجود معانا كل النجوم اللي انتوا عايزينها. وفي هلو هلو هلو، كل سنة وانتي بخير، عايزين نرجع لزمن الأغنية اللي بتطلع من القلب مش هبد وخلاص، ودي أم البنات تحياتي ليكي. وفعلا يعني لما يطلع العمل ساعات مش قد التوقعات أو مش أو أو دون المستوى ممكن نقول عليه هبد فعلا، يعني ده مصطلح فعلا لائق جدا على بعض من الأعمال اللي بيتم إصدارها اليومين دول، فهي عبارة عن يا هبد يا أي كلام يا أي حاجة وخلاص، يا ماشي حالك يا محسن بيه والحاجات اللطيفة دي. هنسمع فاضي شوية وفكروا معنا في الأغنية الثالثة على 015-595-1006 لمين؟ لحمزة نمرة، اسم أغنية بتحبوها.

بعد فقرة 3 الواحد لحمزة نميرة بنرجع لسه من كامل أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي ليكم من جديد. عملتوا ايه في اجازة العيد؟ استمتعتوا كل واحد بيبقى له طريقة استمتاع مختلفة عن الاخر. في حد بيستمتع بمجرد ان هو فصل عن الروتين اليومي، في حد بيستمتع ان هو يرتاح، في حد بيستمتع ان هو يقابل ناس، يتفسح، يتفرج على اعمال فنية. استمتعتوا بايه في فترة الاجازات؟ كان مطلوب مننا اغنيات كتير لحمزة نميرة زي اهدى، زي انسان، لكن طبعا احنا عارفين ان هما 3 اغنيات. عايز اغنيه للجيل القديم، يا ريت تفكرونا. اهداء الى حبيبتي جوليا، يا ريت تفكرونا. انا مش عارفه نفكر يعني، يا ريت لو تقول لنا بس اسم الاغنيه. تحياتي ليك والجونيا. اغنيه انسان مره جايه ان شاء الله تكون موجوده. انا تيم زكي، تيم تحياتي ليك. الوقعه الاخيره برضو، القصه، القصه واللي كان. لسه بنحب نستقبل منكم اختياراتكم للمزيكا، واللي تنضم لاجمد 7 الساعة 7، لان البرنامج ده برضو الوضع في هذا البرنامج هو وضع حساس حبتين ثلاثه، لانه هو البرنامج بيعكس انتوا فعلا حابين ايه، حابين انهي عمل فني. يعني 7 اغنيات اللي معانا دول انتوا حابينهم ولا مش حابينهم؟ يعني حابينهم حقيقي هتبعتوا لهم فوتس، مش حابينهم حقيقي مش هتبعتوا فوتس، فاغنيه هتخرج. ف مهم جدا انه يكون فعلا الانعكاس او الاغنيات اللي احنا بنقدمها تكون حقيقيه، مطلوبه ولا مش مطلوبه، محبوبه ولا مش محبوبه. فده احنا بنعرفه منكم، علشان كده احنا موجودين معاكم على الهواء كل يوم، والا كان ممكن نعرف من اي حاجه بقى تانية، مش من مشاركات وردود افعال مباشره. يعني احنا موجودين معاكم 1 to 1، واحد لواحد زي ما بيقولوا. عايزين نعرف كل واحد حابب ايه، كل واحد بيسمع انهي اغنيه المفضله ليه، كل واحد بنتابع ده احنا كل يوم. مين اللي بيتابع؟ مين اللي بيحب المزيكا؟ مين اللي بيتفاعل مع الاغنيه؟ مين اللي حاببها؟ مين اللي كارهها؟ مين اللي مش عايزها؟ وتعليقاتكم برضو السلبيه هي مهمه. يعني لو عندكم اي تعليق على اغنيه معينه مش حابينها، او اي عمل معين مش حابينه، برضو ده مهم ان انتوا تبعتوه، علشان نقدر نعرف ان فعلا العمل الفني دوت هو غير مطلوب، غير محبوب، فما يبقاش موجود معانا في البرنامج. بنحاول ان احنا نكون مرآة حقيقية لطلباتكم وانعكاساتكم الحقيقية على الهواء على نجوم اف ام. الأغاني كلها تحفة حقيقي. شكرا. تحياتي أنا جوسيانا ميلاد، كل سنة وحدك طيبة. شكرا يا جوسيانا. وفي انتظار لسه مشاركات، كل لسه قدامنا وقت تشاركوا وتختاروا وتتفاعلوا مع أي أغنية موجودة على نجومة في أما، أو أي أغنية موجودة في البرنامج. طمني لكارول سماحة رقم 3.

0: وتجوبة في أم تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 هيفا وهبي. شو المطلوب؟
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب. شو المطلوب؟
1: 6 جنات يا عيني.

كارول سماحة. طمني بتونك.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمل سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لكم من جديد. أكيد تابعوا بقية برامج نجوم أف أم على مدار 24 ساعة. بشكركم جدا جدا. هسيبكم مع رقم واحد تباعا تباعا، وأشوفكم بكرة إن شاء الله على خير. كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
2: وبحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
3: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
4: 8 مساء على نجوم فأم،
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
4: طهران تهدد بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة حال استمرار ضرب لبنان وغزة.
5: الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد وحدة في منظومة الصواريخ التابعة لتنظيم حزب الله اللبناني.
4: حزب الله يعلن عن استهداف تمركزات لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان.
5: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 121 سفينة تجارية وتعطيل 5 سفن منذ فرض الحصار البحري على إيران.
4: وزير البترول يؤكد أن مصر مؤهلة لتصبح مركز الربط بين منطقة قزوين وأوروبا.
5: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أشهر 9 الأولى من العام المالي الحالي.
4: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي، محققا طفرة غير مسبوقة.
5: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
4: إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
5: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
4: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
5: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
3: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد, حلقة دسمة جدا, حلقة مهمة جدا, حلقة فيها اخبار, سواء اخبار عن المنتخب او الاهلي او الزمالك او اخبار عاجلة هنبتدي بيها حلقتنا النهاردة. وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي تركز معانا جدا عشان في خبر عاجل ومهم يخص نادي الزمالك. الخبر بمنتهى البساطة إن خبير اللوائح الأستاذ عامر العميرة يعني نزل على صفحته على الفيسبوك إن الزمالك تلقى إيقاف للقيد لمدة فترتين غير قابلة للحل بالسداد. معنى كده, معنى إن الزمالك مش هيقدر إن هو يرفع إيقاف القيد لمدة فترتين قيد, يعني بنتكلم على سنة الزمالك هيقضيها بدون صفقات زي ما حصل في صيف 2021, ومش مرتبطة بسداد الزمالك لأي مبالغ للمغربي صلاح مصدق مدافع الفريق اللي جه والزمالك يعني فسخ عقده, أو صلاح مصدق فسخ عقده مع نادي الزمالك وبالتالي كان ليه مستحقات. الغريب في الموضوع واللي اتكلمنا فيه مع الأستاذ عامر عميرة, تواصلنا معاه بمجرد ما نزل الكلام ده وأكد وجود مستند, والمستند ده عنده نسخة منه, والمستند ده راح لنادي الزمالك من يوم 9 إبريل اللي فات بإيقاف القيد لفترتين. ده اسمه قيد تأديبي, مش مرتبط بأي فلوس الزمالك ممكن يدفعها عشان يسوي القيد ده, زي ما اتكلمنا حصل مع النادي الإسماعيلي وحصل مع نادي الزمالك لو كلنا فاكرين لما اتوقف القيد بسبب حسام أشرف وقدر الزمالك على مدار يعني سنة كاملة ان هو يكمل الموسم بتاعه من غير صفقات. احنا على الجانب الآخر حاولنا نتواصل مع مسؤولين نادي الزمالك عشان نستوضح منهم سواء بتأكيد الخبر ده او بنفيه, ما قدرناش ان احنا نتواصل معاهم, وهنفضل مكملين على مدار الحلقة بتاعتنا تواصل مع إدارة نادي الزمالك عشان يصدر رد رسمي. هل الزمالك فعلا اتوقف القيد قيد تأديبي, بمعنى ان الزمالك هيبقى ممنوع من اجراء اي صفقات لمدة فترتين قيد تبتدي من الصيف ده والشتاء القادم, ولا الزمالك هيكون عنده رد تاني؟ عايز اقول لكم كمان ان يعني الموضوع ده وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ممكن تكون بتسأل هل القصة دي ليها دعوة بالرخصة الأفريقية اللي الزمالك مقدم عليها عشان يشارك في دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم؟ بشكل مباشر لحد دلوقتي مفيش علاقة مباشرة, لكن في الأول وفي الآخر هنشوف الفترة الجاية دي هل هيكون في العلاقة دي ولا لأ. يعني طبعا كل الناس اللي بتسمعنا سواء أهلوية أو زملكاوية مستغربين جدا من فكرة وصول الخطاب ده من 9 إبريل لو صحت طبعا الأخبار. لغاية دلوقتي احنا تأكدنا من صاحب الخبر وجود مستند هيطلع مع رد رسمي لإدارة نادي الزمالك بالنفي أو بالتأكيد, هنشوف المستند ده. لغاية دلوقتي ما تمش نشره, بس كل الناس طبعا بتسأل إزاي يكون في مستند بالأهمية دي وإدارة نادي الزمالك مستنية عليه كل ده من يوم 9 إبريل القادم. طبعا يعني بالنسبة للزمالك المصائب لا تأتي فرادة بعد 6,000,018 قضية اللي بالمناسبة بقوا 16 قضية. الزمالك بيواجه مشكلة كبيرة جدا حتى لو شارك في دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم, إن هو مش هيقدر يعمل أي صفقات مع أخبار كتيرة طالعة على فكرة لعيبة هترحل عن نادي الزمالك, هنتكلم فيهم وهنتكلم عنهم في اللينكات الجاية. على الجانب الآخر طلع خبر برضو ومنتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي, وطلع الخبر ده بأحقية كارلوس نودر مدرب حراس مرمى جهاز ريبيرو في النادي الأهلي بقى حقيته في الحصول على 363,000 دولار. وإحنا تواصلنا مع مسؤولين النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وأكدوا لنا إن هي مش مستحقات جديدة أو مش عقوبة جديدة، دي ضمن الحكم اللي طلع لصالح ريبيرو وجهازه الفني ب2,200,000 يورو. فجمهور الأهلي اللي بيسمعنا يطمن إن دي مش عقوبة على الأهلي أو مش فلوس زيادة الأهلي هيدفعها، هي موجودة ضمن فلوس اتحكم لريبيرو وجهازه الفني بيها وهي 1,200,000 يورو. خلينا نقول لكم 1,200,000 يورو دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن شرط جزائي 3 شهور للجهاز بالكامل وطردية الفيفا بيعملها لأي مدير فني بيتم فسخ عقده لغاية لما يلاقي نادي تاني يتولى إدارته، فبالتالي هي عبارة عن غرامة تضرر مع شرط جزائي 3 شهور. فيعني بدأنا الحلقة كده والدنيا يعني مولعة بشكل كبير جدا، وعلى مدار الساعتين الجايين زي ما قلنا لكم هنتواصل مع إدارة نادي الزمالك وهنتلقى رد رسمي سواء بنفي الخبر اللي قلناه وبعيده على حضراتكم تاني، وهو إيقاف القيد بالنسبة للزمالك، إيقاف تأديبي بمعنى إن هو غير قابل للاستئناف، غير قابل للدفع مقابل رفع الإيقاف ده أو بإثبات الخبر اللي اتكلمنا فيه. هنتكلم كمان في حلقتنا النهاردة عن منتخب مصر واللغط الكبير قوي اللي احنا شايفينه حوالين اختيارات كابتن حسام حسن، سواء بالنسبة لجمهور السوشيال ميديا أو للمحللين أو اللعيبة السابقة. كمان هيكون معانا في النص التاني من حلقتنا النهاردة الناقد الرياضي محمد الصايغ، واللي كان منسق إعلامي لاتحاد الكرة أو لشؤون منتخب مصر، وهو عنده كواليس مهمة جدا عن معسكر منتخب مصر وعن لعيبة منتخب مصر واستعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026. حلقة مولعة جدا، حلقة دسمة جدا، خليكوا معانا. هنتكلم اللينك جاي عن المنتخب وآخر أخبار النادي الأهلي، وعايزين نعرف رأيكم في سؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول مين يقود هجوم منتخب مصر. ابعتولنا وقولولنا أراءكم، وابعتولنا قولولنا تعليقاتكم كمان على الأخبار اللي بنتكلم فيها. هل تتوقعوا فعلا إيقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك ولا حاسين الموضوع ده بعيد؟ ابعتولنا على 015-595-1006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: يوم 3-4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 5548619.
2: نجوم اف ام ونعل اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: في تونس معاً في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم في الاستاد، وزي ما قلنا لكم في اللينك الاول احنا على تواصل دائم مع ادارة نادي الزمالك للحصول على رد سواء باثبات او نفي الاخبار اللي بتقول ان الزمالك اتوقف للقيد بشكل تأديبي، ومعنى كده ان الزمالك مش هيكون قادر ان هو يعمل صفقات لفترتين انتقالات. هنشوف الخبر ده صحته من عدمها لما نوصل لإدارة نادي الزمالك، أو إدارة نادي الزمالك اللي بالمناسبة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي بيجهزوا نفي للخبر ده أو إثبات، بس اللي أنا أتوقعه هو نفي من إدارة نادي الزمالك. ما تنسوش تبعتولنا على 015-5955-1006 وتقولولنا رأيكم مين يقود هجوم منتخب مصر. وكنت شايفين أن برا قائمة اللي موجودة دلوقتي كان في مهاجمين موجودين سواء بالنسبة للدوري المصري أو محترفين برا الدوري المصري كانوا يعني يستحقوا يكونوا موجودين في قائمة منتخب مصر لكأس العالم اللي طلع منها أقطاي زي ما احنا عارفين. طيب المنتخب خلاص الحمد لله وصل بالسلامة لأمريكا عشان يبتدي رحلته في الإعداد الأخير قبل مشاركته في كاس العالم، والمباراة القادمة زي ما احنا كلنا عارفين هتكون قدام المنتخب البرازيلي بقيادة كارلو أنشيلوتي يوم السبت القادم. ويعني الحقيقة والله انا عندي احساس كده ان احنا نقدر، يعني رغم طبعا كل الكلام اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي بخصوص اختيارات كابتن حسام حسن، بس احنا عندنا جيل جامد، عندنا يعني بره كمان صلاح ومرموش الجيل ده في لعيبة عندها خبرات كبيرة جدا، عندها امكانيات كبيرة جدا، وكان متجرب على مستويات كتيرة جدا سواء بالنسبة لمنتخب مصر او بالنسبة لطبعا المشاركة الافريقية للاندية المصرية. ما مش عايزين ننسى يا جماعة ان احنا رابع كاس الامم الافريقية اللي فاتت، احنا واصلين فاينل على مدار يعني بنتكلم على مدار التسع سنين اللي فاتوا احنا واصلين للمباراة النهائية اكتر من مرة، احنا وصلنا ل يعني بطولة 2017 ووصلنا طبعا مع كارلوس كيروش، فاحنا منتخب قوي جدا، منتخب عنده شخصية وعنده لعيبة وجيل من اللعيبة عندهم امكانيات كبيرة، ومش بس على المستوى المحلي او القاري لا على المستوى العالمي. وكلامنا هنا عن محمد صلاح وعمر مرموش. طيب شفنا الفترة اللي فاتت دي يعني شوية كده جدال وشوية يعني بلبلة حصلة ما بين الجمهور على السوشيال ميديا، ودي حاجة لو أنا يعني مش بفضلها بس نفس الوقت قادر أتفهمها، فكرة جمهورين الأهلي والزمالك وقصة الاختيارات ومين أهلي ومين زمالك، الكلام ده كله بيحصل عادي وبيحصل مش بس في مصر، بيحصل على مستوى العالم. لكن اللي أنا مش قادر أتفهمه على مستوى الأيام اللي فاتت دي والبرامج اللي بنشوفها بتستضيف لعيبة سابقة ومحللين، إن أنا شايف إن دلوقتي في لعيبة معينة وفي محللين معينين بيستخدموا منتخب مصر إن هو يبقى الترند الجديد. يعني شفناه على مدار الموسم ده في البرامج التلفزيونية ان يطلع لعيب سابق هنا او هنا بيعمل ترند على النادي المنافس، لكن اللي يضايق جدا واللي يعصب الواحد وهو بيتفرج على برامج رياضية جايبة لعيبة كرة سابقة يبقى القصة والترند على مدرب منتخب مصر وعلى كابتن حسام حسن، واحد من اعظم المهاجمين اللي جم في مصر وفي القارة الأفريقية ويمكن كمان على مستوى العالم. قول رأيك براحتك، احنا هنا مش بنحجر على رأي اي حد، شايف ممكن من وجهة نظره ان اختيارات كابتن حسام حسن مش الاختيارات الامثل، لكن الفكرة ووصف كابتن حسام حسن ان هو فشل مع كل نادي او منتخب تولى ادارته دي حاجة غير مقبولة من المرة. والفكرة كمان ان هي جاية من يعني لعيب هو مسمي نفسه الحراق وهو واخد قصة الترند دي عشان ينتشر اكتر ويثير الجدل بشكل كبير، وخصوصا قبل مشاركة مصر في كاس العالم، فدي حاجة غير مقبولة بالمرة من لعيب شارك في ماتشين لمنتخب مصر في تاريخه، لعيب ما حققش الأرقام ولا يعني واحد على مية من اللي حققه كابتن حسام حسن. ففكرة ان اللعيب ده اللي مسمي نفسه الحراق، اللي عامل شعر أصفر، اللي عايز يثير الجدل واللي عايز يلفت الأنظار، دي حاجة غير مقبولة بالمرة. ولازم يا جماعة يبقى عندنا مسؤولية كبيرة جدا. أنا مش بتكلم هنا إن أنت ما تختلفش مع كابتن حسام حسن، ليك كل الحرية إن أنت تتكلم بشكل فني، لكن أنت تتكلم بشكل شخصي في شخص كابتن حسام حسن دي حاجة غير مقبولة بالمرة. ونتمنى ما نشوفهاش على مدار بقى الأيام الجاية دي لغاية مشاركتنا في البطولة، ونشوف بقى بعد كده بعد أدائنا. وبإذن الله أنا متفائل أن منتخب مصر يقدر يحقق حاجة كبيرة في البطولة دي. ده طبعا يعني ملوش علاقة خالص باللي بيحصل من السوشيال ميديا، لأن أنت في الأول وفي الآخر مش هتقدر تسيطر على اللي بيحصل في السوشيال ميديا. وقصة صور إمام عاشور مع أحمد فتوح، جمهور الزمالك شايف أن أحمد فتوح ما ينفعش يصور مع إمام عاشور، جمهور الأهلي شايف أن إمام عاشور بيتصور مع لعيب من الزمالك، وخصوصا مع قصة أدم وطني وقصص إمام عاشور مع النادي الأهلي. كل ده يعني مش وقته، بس في الأول في الآخر ده ما بين جمهور على السوشيال ميديا. أنا كلامي هنا عن ناس المفروض مسؤولة، المفروض مؤثرة، المفروض أن كل كلمة بيقولوها لازم يكون عليها رقيب. ده بالنسبة لمنتخب مصر. نتكلم بقى عن آخر أخبار النادي الأهلي اللي عنده شوية أخبار كده، يعني أخبار مهمة يعني. وأهم أخبار النادي الأهلي هو اقتراب كابتن وائل جمعة من وجوده كمدير للكرة في النادي الأهلي. بنتكلم هنا عن نسبة 90% كابتن وائل جمعة هو مدير الكرة القادم في النادي الأهلي. يعني في 10% فضل، العشرة في المية فضلة دي متوقفة على حاجة مهمة جدا، وهي فكرة الصلاحيات اللي كابتن وائل جمعة هياخدها في وجود كابتن سيد عبد الحفيظ. لا احنا زي ما اتكلمنا على مدار حلقات قبل كده، قلنا ان الاهلي مش هيبقى عنده قصة المدير الرياضي دي تاني، يعني بعد تجربة كابتن محمد يوسف، وان كان في تداخل للصلاحيات كبيرة جدا ما بين المدير الرياضي وما بين مدير الكورة وما بين الناس المسؤولة عن الصفقات وما بين شركة الكورة والكلام ده كله. فتم يعني ايقاف العمل بقصة المدير الرياضي، وكابتن سيد عبد الحفيظ هيقوم بالادوار بتاعتها بدون المسمى كمدير رياضي. لكن وائل جمعة الكلام اللي اتكلم فيه عشان يبقى موجود في النادي الأهلي هتدولي صلاحيات عاملة ازاي، هنشوف على مدار الأيام الجاية. لو تم الاتفاق على الصلاحيات بتاعة كابتن وائل جمعة فهو موجود بنسبة كبيرة. وعايز اقول لكم ان القرار ده هيبقى ليه ترحيب كبير قوي من جمهور الاهلي، لان هم بيحبوا جدا كابتن وائل جمعة، رغم ان يعني تجربته مع النادي الاهلي ما كانتش افضل شيء، لكن كانت تجربته مع كارلوس كيروش ومنتخب مصر كانت تجربة قوية جدا. وده اللي مخلي جمهور النادي الاهلي عايز كابتن وائل جمعة اللي عنده شخصية ودي ان ايه النادي الاهلي ان هو يكون موجود مع الفرقة في الوضع اللي وصلت له الفرقة في الفترة اللي فاتت. طيب عايزين ننفي 4 لعيبة ممكن يكونوا موجودين في النادي الأهلي، لأن احنا سمعنا وشوفنا على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت دي، وشوفنا ان في تكهنات، يعني شوفنا مثلا ان في صفقة تبادلية ممكن تحصل ما بين اكرم توفيق ومحمد علي بن رمضان ما بين الاهلي والشمال القطري. عايز اقول لكم ما فيش اي حاجة من الكلام ده حصلت، وصعبة جدا ان هي تتحقق، لان اكرم توفيق مش هيقدر ياخد نفس الفلوس اللي بياخدها مع الشمال القطري. ده من جانب. الجانب التاني ان محمد علي بن رمضان لسه في اقتناع بأداء محمد علي بن رمضان، ولو هيمشي محمد علي بن رمضان زي ما قلنا لكم الحلقة اللي فاتت فهو هيمشي يا إما بقد يا بأكتر من الفلوس اللي اتدفعت فيه. فهنشوف الفترة الجاية الدنيا ماشية ازاي. ده أول لعيب نفيناه هو أكرم توفيق، من اللعيبة برضو اللي مش مفيش كلام ان هم يجوا النادي الاهلي في فترة الجاية. فيستون مايلي اللي مستني كاس العالم واللي رفض على فكرة عرض يعني من بيراميدز للتجديد فوق $2 مليون في السنة. فيستون مايلي لسه لغاية دلوقتي مش قريب بشكل ما او باخر من النادي الاهلي. نفس الكلام بالنسبة لعودة علي معلول ومحمد عبد المنعم، لغاية دلوقتي مفيش اي كلام حصل مع محمد عبد المنعم اللي مستني كاس العالم ومستني مصيره في الدوري الفرنسي مع نيسو، نفس الكلام كمان مع علي معلول، اللي ما حصلش أي تواصل لرجوع علي معلول. أما بالنسبة لبيراميدز فسألنا المسؤولين في بيراميدز هل حصل كلام مع حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا اللي بتنتهي عقودهم مع الأهلي بحيث ان هم ينضموا لبيراميدز للموسم الجاي. تم نفي الموضوع ده من إدارة بيراميدز، وبالتالي لسه حسين الشحات وكوكا على رادار الأهلي لتجديد عقودهم. آخر حاجة بالنسبة للنادي الأهلي قبل ما نقول لكم الجديد اللي بيحصل مع نادي الزمالك، يعني قصة المدير الفني القادم والكلام اللي احنا كلنا سمعينه، هو التفاوض مع مارك فان بومل، واحد من اهم اللعيبة الهولنديين في السنين اللي فاتت دي كلها، لكن هو كعلى مستوى التدريب هو ما حققش حاجات كبيرة جدا. درب 3 اندية في المسيرة بتاعته، بنتكلم ان هو درب فولفسبورغ وايندهوفن ورويال انتورب البلجيكي وما حققش معهم حاجات كبيره. يمكن رويال انتورب اللي حقق معاه 3 بطولات في 2021 2022، لكن الغريب بالنسبه لي جدا هو يعني فان بومل الاماره عشان يطلب من النادي الاهلي 4.5 مليون يورو وشرط جزائي 6 شهور. يا جماعه يعني بجد، يعني الراجل ده جايب الثقة دي منين ومجمد قلبه كده ازاي وهو بيطلب رقم كبير جدا؟ مدربين في الدوريات الأوروبية الكبيرة مش بياخدوه، يعني على كمان سي في أقوى وبروفايل أقوى من فان بومل بكتير. فالموضوع غريب جدا بالنسبة لي ان فان بومل يطلب الرقم ده. من كمان المدربين اللي على رادار النادي الأهلي هو كاردوزو طبعا البرتغالي، مدرب سان داونز اللي محقق نتائج جامدة جدا في دوري أبطال أفريقيا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، وصل للمباراة النهائية 3 مرات، مرة قدام النادي الأهلي نفسه مع الترجي التونسي وخسر، ومرة مع سان داونز قدام بيراميدز في النسخة اللي فاتت وخسر، لكن ربنا كافئه والسماء يعني ابتسمت له وقدر ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا للموسم ده امام الجيش الملكي مع سان داونز. ويعني هو عاده خلصان مع سان داونز، وعلى فكره بالمناسبه هو خسر الدوري الجنوب افريقي، هنشوف الفتره الجايه دي عامله ازاي. لكن اللي انا شبه متاكد منه ان الاهلي ممكن ما يروحش في يعني الاوبشن بتاع مارك فان بومل عشان رقم كبير جدا، وفي نفس الوقت هو ما عندوش انجازات كمدير فني يقدر يطلب بيها الرقم ده وقلبه جامد. ممكن كاردوزو شويه في تجربه يعني ممكن تحاكي تجربه يعني موسيماني مع الاهلي لما نجح مع سان داونز وقدر ان هو يقود النادي الاهلي، وانه ممكن كمان يرجح كاردوزو بشكل كبير هو خبرته في البطولات الافريقيه مع اكتر من فريق، بنتكلم على الترجي وبنتكلم على سان داونز. طيب خلينا بقى نقرا معاكم كده يعني اخر الاخبار ورد مسؤولين نادي الزمالك عن الخبر اللي قلناه في بداية حلقتنا، الخبر العاجل ب يعني إيقاف نادي الزمالك، إيقاف تأديبي لمدة فترتين، انتقالات مش هتتحل بسداد نادي الزمالك للغرامات اللي موجودة عليه. خلينا نقرا البيان اللي طلع بشكل رسمي. نفى مسؤولو الزمالك ما تردد في الساعات القليله الماضيه بشان ايقاف قيد نادي الزمالك لمده فترتين كقرار تاديبي، واكدت اداره الكره ان الحكم الصادر لصالح المغربي صلاح مصدق مدافع الفريق السابق يقضي بحصول على بعض المستحقات وصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وقام النادي على الفور بالطعن على حكم فيفا الصادر لصالح اللاعب المغربي بشأن بعض المستحقات فقط، وذلك بسداد الرسوم الابتدائية وتقديم مذكرة ملخص بدفوع النادي للمحكمة الرياضية الدولية التي لم تصدر أحكاما بشأن هذا الطعن المقدم من نادي الزمالك حتى الآن. وشددت إدارة الكرة على أنه لا يوجد أي قرار تأديب ضد النادي في قضية صلاح مصدق أو أي قضية أخرى. ده الرد الرسمي من نادي الزمالك. فإحنا هنا قدام وضع هنعرف في الساعات القليلة الجاية الوضع هيكون عامل ازاي. خبير اللوائح عامر العميرة والمستند وصل رسمي يعني موجود دلوقتي على السوشيال ميديا بإيقاف نادي الزمالك قيد كإيقاف قيد تأديبي لمدة فترتين انتقالات، أمام نفي من مسؤولين نادي الزمالك بإيقاف القيد التأديبي، وبيقولوا أن يعني الحكم لسه ما صدرش بشكل نهائي وأن الزمالك استأنف على الحكم اللي الناس كلها بتتكلم عليه. هنشوف الفترة الجاية مخبيين بيالنا ايه، هنتكلم اللينك جاي عن نادي الزمالك، ويعني القضايا بقى ال 18 بقوا كام قضيه لحد دلوقتي، وهنتكلم ازاي جون ادوارد بيفكر في الزمالك للموسم القادم. كل ده هنتكلم عليه في اللينك جاي. ما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 وتقولولنا رأيكم مين يقود هجوم منتخب مصر، وهل في حد بره قائمة المنتخب شايفين ان هو كان يستحق يكون موجود مع المنتخب في كاس العالم. قولولنا كده كأفراد شايفين كابتن حسام حسن هيلعب بمين في خط الهجوم سواء كأجنحة أو كمهاجم صريح. كل ده ابعتهولنا على 015-595-5006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: ربوب اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. ما تنسوش تبعتونا على 015-595-5006 وتقولونا رأيكم في هجوم منتخب مصر. مين يقود هجوم منتخب مصر؟ وهل كان في لعيبة تستحق تكون موجودة في قائمة مصر لكاس العالم من المهاجمين ولا لا؟ طيب مكملين معاكم مع أخبار نادي الزمالك. وعشان نفكر كل الناس اللي لسه فتح الراديو دلوقتي أو لسه فتح التلفزيون وبتتفرج علينا, إن الزمالك نفى بشكل رسمي. بس هنا عايز أقول حتة صغيرة, إن نفي نادي الزمالك الرسمي اللي اتكلمنا فيه في اللينك اللي فات عن خبر إيقاف قيد الزمالك بشكل تأديبي لفترتين انتقالات مش مرتبطين بالسداد, نفي نادي الزمالك كان على تطبيق زملكاوي, التطبيق الرسمي بتاع نادي الزمالك, بس ما كانش موجود على صفحات الرسمية لنادي الزمالك على السوشيال ميديا أو الموقع الرسمي لنادي الزمالك. ليه؟ لأن ده بيكون مستند في أي قضايا أو أي نزاعات ما بين الزمالك وما بين أي طرف تاني, وبيعتد بالاتحاد الدولي في أي نزاعات. فبالتالي إن نادي الزمالك واضح إن هو بيجهز رد, ممكن يكون رد أقوى, أو مش عايز يتخذ خطوة دلوقتي إن هو ينزل على الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا, ومكتفي بس على التطبيق الرسمي اللي مش هيكون معتد بيه زي ما معتد بيه الموقع الرسمي أو الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا. دي كانت حاجة صغيرة كنت عايز أتكلم معاكم فيها. يعني بجملة كل الأخبار يعني السيئة اللي ممكن جمهور نادي الزمالك, لكن في خبر يعني سعيد, يعني سعيد بنسبة 1% يمكن يهون على جمهور نادي الزمالك شوية, هو إن قضايا نادي الزمالك الـ18 بقوا 16 قضية. فده خطوة بالنسبة لنادي الزمالك لحل القضايا الـ18, والقضايا بقى الـ18 دول اللي مرتبطين بالرخصة الأفريقية. فدي حاجة ودي حاجة. خلينا نقول لكم مين القضايا اللي تم حلها بالنسبة لنادي الزمالك. كان جواو ميجل ولويس كاسترو مساعدين جوزيه جوميز, تم حل القضيتين الخاصتين بيهم, وبالتالي الزمالك عدد القضايا بدل ما هم 18 قضية على السيستم أو على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي بقوا 16 قضية بس, في انتظار حل مجلس إدارة نادي الزمالك لقصة القضايا والحصول على الرخصة الأفريقية. ويعني هنشوف بقى الإجراءات اللي بتتاخد في قصة صلاح مصدق والقصة اللي كلمنا عليها في بداية حلقتنا النهاردة. طيب يعني انفردنا معاكم من الحلقة اللي فاتت بالمواعيد اللي حددها الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري للتقديم للحصول على الرخصة الأفريقية, وقلنا لكم ان الاتحاد الأفريقي من الأول خالص كان محدد يوم 30/6, وبالفعل كل الناس ما بعدنا يعني وبعد ما قلنا الخبر ده في حلقة الاثنين اللي فات طلعوا وقالوا ان الفيفا او الاتحاد الافريقي بيمد اليوم 30/6. عايزين نقول لكم ان 30/6 ده كان الميعاد اللي مبعوت من زمان جدا للاتحادات المحلية ومنهم الاتحاد المصري. فالحمد لله زي ما قلنا زي ما حصل بالظبط. واتكلمنا على ان يعني ان الاتحاد المحلي هو اللي بيحدد المواعيد والاتحاد المصري كان محدد يوم 31. اتكلمنا في حتة كان ممكن يبقى فيه مهلة لكن ما حصلتش المهلة, وبالتالي كل الأندية المصرية قدمت للحصول على الرخصتين, الرخصة المحلية للمشاركة في البطولات المحلية والرخصة الأفريقية للأربع أندية المشاركة في بطولتين يعني أفريقيا للمواسم الجاية, سواء دوري أبطال أفريقيا أو دوري أو بطولة الكونفدرالية الأفريقية. طيب من برضو الأخبار اللي تخص نادي الزمالك, وهي يعني عايز أقول لكم يعني نفسي أقول لكم خبر فني, نفسي أقول لكم حاجة ليها دعوة يعني صفقات بالنسبة لنادي الزمالك, نفسي أقول لكم الكلام ده كله, بس للأسف هي الأخبار كلها ليها دعوة بالعقوبات. عايز أقول لكم أن عمر فرج حصل على حكم من غرفة تسوية المنازعات بالفيفا بقيمة 1,761,000 دولار و5% غرامة تأخير من 2025. يعني في الوقت اللي جينا اتكلمنا ان الزمالك سوى قضيتين من ال 18، زادت قضيه جديده بالنسبه لنادي الزمالك، بس دي قدامها شويه لان لسه الزمالك هيستأنف على القرار ده ومش داخل ضمن القضايا اللي لازم الزمالك يسويها عشان يحصل على الرخصه الافريقيه. طيب بالنسبه لاخبار فريق نادي الزمالك ويعني ملف الراحلين وملف الباقين وملف الصفقات الجديده، طبعا ملف الصفقات الجديده ده مؤجل لحد ما نشوف الزمالك هيقدر يحل او ان الزمالك ينفي نفي تام لقصه ايقاف القيد للفترتين القادمتين. الزمالك كل الناس عارفه خلاص ان الزمالك احمد عبد القادر، مودي ناصر وعلي حمدي هيكونوا موجودين في نادي الزمالك، واتفق معاهم بشكل يعني تام وبشكل كامل ان هم يكونوا موجودين في نادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين احمد عبد القادر، عارفين ان هو جناح عنده مهاره فرديه، شفناه مع النادي الاهلي. يمكن مش كل الناس اللي بتسمعنا تعرف كتير عن مودي ناصر وعلي حمدي، لاعب طلائع الجيش ولاعب امبي. بالنسبه لمودي ناصر وعلي حمدي الاثنين بيلعبوا كارتكاز دفاعي رقم 6، يمكن علي حمدي شويه عنده حته هجوميه اكتر شويه من مودي ناصر، بس الجميل بالنسبه لنادي الزمالك لو تمت الصفقات دي ان الاثنين لعيبه عندهم نسب تسجيل مقبوله بالنسبه للمركز ده، وفي نفس الوقت كمان بيقدروا يلعبوا تمريرات صحيحه وتمريرات طوليه كتير. لكن اللي بيدور من جمهور الزمالك على طارق حامد في مودي ناصر او علي حمدي، عايز اقول له ان انت مش هتلاقي حاجه قريبه من طارق حامد. الاثنين عندهم كوره، الاثنين عندهم الحته الهجوميه، لكن في الحته الدفاعيه مفيش حد فيهم اللعيب رقم 6 اللي الزمالك يقدر يعتمد عليه او يشيل نص ملعب نادي الزمالك. انا اسف يا جماعه اللي انا بكلمكم في صفقات واحنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين وضع الزمالك في القيد للمواسم الجايه، لكن انا بقول لكم على بروفايل لعيبه الزمالك اتفق معاهم بشكل كامل في انتظار طبعا يعني القرار بقى هل الزمالك هيتمكن من إجراء صفقات للموسم الجاي ولا لا. طيب من التحركات اللي مجلس إدارة نادي الزمالك أو جون أدوارد بيعملها في قصة القضايا الـ 18 أو الـ 16 دلوقتي بعد حل قضيتين، هو كلام مع يانك فريرا وأندية بزيرة وشيكو بنزا وعدي الدباغ عشان يحصل تسوية أو جدولة للمستحقات بتاعتهم. عايز أقول لكم إن الأربعة رافضين، ودي حاجة منطقية جدا لما أنا شايف ان انت بتسابق الزمن عشان تحصل على الرخصة الافريقية، فانا هستغل الموقف جدا وبالتالي هرفض اي تسوية وهبقى عايز فلوسي بشكل كامل اللي يخليني اعمل معاك تسوية والقصة تتسوف بعد ما الزمالك يحصل على رخصة افريقية. فعايز اقول لكم بس مين يعني

الفنية متسابة الكابتن معتمد جمال. كابتن معتمد هيقعد مع جون إدوارد وهيكلمه في التفاصيل المالية، وهيحصل طبعا يعني تعديل لعقد كابتن معتمد جمال عشان يكمل مع نادي الزمالك كمدير فني في الموسم الجاي. في 7 لعيبة من الفريق دلوقتي طلبوا ان هم يرحلوا عن نادي الزمالك، لكن القصة كلها مؤجلة لحد ما نشوف قصة إيقاف القيد لفترتين بشكل تأديبي. مين السبع لعيبة اللي طلبوا يرحلوا؟ وحتى كمان أظن في رغبة من نادي الزمالك إن هو يعني يستغنى عنهم. بنتكلم على سيف الجزيري، محمد صبحي، عمرو ناصر المدافع، طبعا أحمد حسام اللي كان مدافع الجونة، سيف فاروق جعفر، محمود جهاد وبارون أوشنج. السبع لعيبة دول مش هيكونوا موجودين في نادي الزمالك إلا إذا الزمالك مش قادر إن هو يعمل صفقات جديدة. والإدارة كانت واضحة مع اللعيبة دي إن أي حد هيجيب عرض هيتم الموافقة عليه وهيرحل عن نادي الزمالك. ده طبعا غير أحمد حمدي اللي عقده ينتهي بنهاية الموسم ده وخلاص هو مش موجود في نادي الزمالك بعد المشاكل اللي حصلت في آخر عقد طبعا أحمد حمدي مع نادي الزمالك. كل دي كانت أخبار نادي الزمالك. يعني فاصل وهنرجع تاني في الساعة التانية نستقبل في مقصورة الاستاد واحد من النقاد الرياضيين المهمين جدا، المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر، الصحفي والناقد محمد الصايغ، عشان نتكلم كلام كتير جدا عن منتخب مصر. هنتكلم عن الأحداث اللي بتحصل بالنسبة للأهلي والزمالك. ابعتولنا على 015-5955-1006 رأيكم في هجوم منتخب مصر، مين يقود هجوم منتخب مصر في كاس العالم؟ ابعتولنا رأيكم واحنا هنقرأ كل التعليقات بتاعتكم. كمين معاكم في الاستاد.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: النجمة أنوشكا في أجمد 7 ساعة 7 يوم الثلاث مع جيهان عبدالله.

0: 9 صباح مع جيهان عبد الله. يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن إسرائيل خططت لتنفيذ ضربة كبيرة في ضاحية بيروت لكنها أجلتها في اللحظة الأخيرة إثر تدخل أمريكي.
2: طهران تهدد بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة حال استمرار ضرب لبنان وغزة.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 121 سفينة تجارية وتعطيل 5 سفن منذ فرض الحصار البحري على إيران.
2: رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية سبل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وعدد من الملفات الاقتصادية.
1: وزير البترول يؤكد أن مصر مؤهلة لتصبح مركز الربط بين منطقة قزوين وأوروبا.
2: 34 مليارا و900 مليون دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
1: وزارة الزراعة تعلن توريد 4,300,000 طن من القمح المحلي حتى الآن في الموسم الحالي محققا طفرة غير مسبوقة.
2: وزير العمل يدعو لاعتماد قرار مشاركة فلسطين بالتوافق في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
1: إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالفيوم والشرقية.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: من تونس سمعه في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومنورنا ومشرفنا في مقصورة الاستاد واحد من النقاد الرياضيين المهمين جدا في الكرة المصرية والمختصين بشكل يعني كبير بمنتخبات مصر على مستوى المراحل السنية المختلفة ومنتخبات الشباب وكمان منتخبات مصر للسيدات. مشرفنا ومنورنا المنسق الإعلامي السابق لمنتخب مصر الناقد الرياضي محمد الصايغ. مشرفنا ونورنا ويعني كلامنا برا الهواء حمسني جدا للي هيبقى موجود جوه الهواء. مشرفنا ونورنا في مصورة الاستاد.
2: ربنا خليك يا هوبا، أنا مبسوط من المقدمة اللي أنت قلتها عليا وبشكرك عليها جدا، وانا مبسوط ان انا اول مره اكون معاك وان شاء الله ما تكونش اخر مره.
1: ان شاء الله باذن الله مرات جايه كتير باذن الله.
2: الكبير اللي انت عامله انت ورئيس التحرير محمد السيسي على مدار الايام اللي
1: بشكرك
2: فاتت.
1: بشكرك
2: ان شاء الله، يعني البرنامج ليه صدى وان شاء الله في تقدم مستمر
1: بوجودك ومشرفنا ومنورنا مره تانية. وهنبتدي بقى طبعا كلامنا عن المنتخب، خلاص دخلنا في مرحله الجد والاستعدادات النهائيه لكاس العالم. بس قبل ما نسال بقى عن الكواليس وعن لعيبه منتخب مصر وكل التفاصيل اللي الناس وهي بتسمعنا تم بيها، سألك عن قائمة منتخب مصر. حصل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا وعلى مستوى الإعلام لقائمة منتخب مصر. هل شايف أن قائمة منتخب مصر هي قائمة الأمثل ولا شايف أن في لعيبة ظلمت بعدم وجودها مع كابتن حسام حسن؟
2: بص، في البداية طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ما نقدرش نقول أن هي ظلمت، ولكن أنا كنت أتمنى فيه اسمين مهمين جدا وجودهم في المنتخب كان هيفرق بشكل كبير. بنتكلم عن ناصر ماهر بيقدم مستوى كبير جدا مع فريق بيراميدز
1: وقبله نادي الزمالك في
2: طبعا نادي الزمالك، والناحيه الثانيه طبعا عبد الله السعيد رغم تقدم العمر ولكن هو لعيب واقف على نفسه، واقف ماسك نفسه بشكل كويس جدا، بيقدم مستوى كبير جدا مع نادي الزمالك، وكان سبب مهم جدا ان الزمالك يفوز بالدوري الممتاز. وجود لعيب بحجم وقيمه عبد الله السعيد في منتخب مصر في توقيت زي كاس العالم كان هيعمل لك اتزان كويس جدا، هينقل لك الكره بشكل سريع جدا. غير كده قط اللبس كان هيقدر يسيطر عليها مع الشناوي وصلاح، فكان هيبقى فيه توليفة حلوة جدا كانت تقدر ان هي تحقق حاجة كويسة جدا للمنتخب الفترة اللي جاية. لكن بخلاف ذلك اعتقد كل الاسماء شبه بعض
1: معك.
2: ولو اتكلمنا عن مصطفى محمد لا يعني مصطفى محمد برضو ليه وعليه، يعني ما نقدرش نقول ان هو يستحق بنسبة كبيرة، ولكن في النهاية هو مصطفى محمد ما كانش في حسابات الكابتن حسام حسن او كان ترتيبه الرابع بعد عبدالله بعد اكتاي وحمزة ومرموش، كان ترتيبه الرابع لما قعدوا كده جابوا ورقة وقلم واتكلموا عن العناصر في منطقة الهجوم كان مصطفى محمد ترتيبه الرابع. فبالتالي هو كابتن حسام استبعد اقتاي، لان انت عارف طبعا هو ما بيعتمدش في اسلوب لعبه على المهاجم الصريح، مهاجم الصندوق زي مصطفى محمد وعمر زكي وعماد متعب، دي مش خطه الكابتن حسام. فبالتالي الخيار الانسب ليه هو كان استبعاد مصطفى محمد، وبالفعل ده اللي حصل.
1: تمام. طيب انت ذكرت يعني اسمين تقريبا في مركز واحد، يعني بنتكلم ان يعني مؤخرا عبد الله السعيد ما بقاش في مركز رقم 10 بالمعنى، يعني موجود في نص الملعب اكتر كمركز رقم 8 او مركز رقم 6. نفس الكلام بالنسبه لناصر ماهر، شويه رقم 10 شويه كرقم 8. هل تفتكر ان كابتن حسام حسن ما عندوش اقتناع قوي ان البروفايل بتاع ناصر ماهر او عبد الله السعيد يكون موجود في المنتخب، ولا قصه ليها دعوه بناصر او عبد الله السعيد بشكل شخصي؟
2: بص هقول لك على حاجه، هو كابتن حسام في النهايه هو مش هيحب حد اكتر من نفسه، ولكن قد يكون اختلاف وجهات النظر مع عبد الله السعيد في وقت سابق اللي خلى
1: وقت بيراميدز
2: بالظبط وقت بيراميدز خلت عبد الله ما يكونش ليه تواجد في المنتخب في الفتره دي، وده امر معلوم للبعض
1: بالظبط زيه زي عمر جابر واحمد الشناوي
2: بالظبط، هم الثلاثه احمد الشناوي ما حدش يقدر ينكر طبعا ان هو واحد من افضل الحراس في افريقيا كمان مش في مصر بس، وده مش كلامي ده كلام الاتحاد الافريقي اللي حطه ضمن الحراس الافضل
1: الافضل في القاره بالظبط.
2: فبالتالي هم كانوا يستحقوا، ولكن في النهايه لو قلت لي مثلا عبد الله وناصر انت بتقول في نفس المركز ولكن هما الاثنين تقال، يعني انا كان ممكن استبعد دونجا واستبعد محمد علاء واسافر بثلاث حراس ويبقى عندي اثنين قيمه وقامه في منتخب مصر بيمثلوا ثقل كبير جدا داخل وسط ملعب منتخب مصر، اكيد كابتن حسام كان هيستفيد بهم بكل تاكيد.
1: طيب قصه الحراس بما انك ذكرتها، الكلام ان كل المنتخبات المشاركه في كاس العالم من 48 منتخب واخدين 3 حراس مرمى، وان لوائح البطوله بتمكن اي يعني اي منتخب حصل اصابه بالنسبه لحد من حراس المرمى ان هو يقدر يستبدله. هل ده ما كانش في حسابات كابتن حسام وكابتن ابراهيم هم بيختاروا قائمه واختاروا 4 حراس مرمى رغم وجود البند ده في اللائحه؟
2: خليني اقول لك انت البند بتاعك صحيح جدا، وحتى كمان اللائحه بتقول حتى في المباراه النهائيه ان ممكن الحارس يتم استبداله او
1: لغايه كمان المباراه النهائيه، مش بس دور المجموعات،
2: مش بس دور المجموعات، بشرط ان انت تقدم تقارير طبيه وتفيد ان الحارس ده بيعاني من ازمه خطيره جدا فيجب استخدام حارس اخر. ولكن قصة الأربع حراس حصل فيها بعض اختلاف وجهات النظر ما بين أعضاء الجهاز الفني. كابتن إبراهيم حسن اتكلم مع الكابتن حسام، ودي كواليس الجلسة اللي حصلت قبل الإعلان عن القائمة النهائية فيما يخص طب نسافر بتاعت حراس، نسافر بأربع حراس، فهم خافوا ان يحصل لقدر الله صوبة يخشوا في حزب البرمة، مش عايزين يسيبوا حاجة للظروف. ولكن كابتن حسام كان عنده قناعة تامة انه يسافر بأربع حراس، كان الاعتراض شوية من الكابتن ابراهيم على اعتبار فكرة ان في حارس اساسي وحارس تاني احتياطي، يعني هو شناوي وشوبير خلينا متفقين على كده،
1: مظبوط
2: ده الكلام اللي بيدور مين هيشارك فيهم. ولكن المهدي سليمان لو شارك يبقى رقم 3، ده لو شارك في كاس العالم. محمد علاء فرصه بعيدة تماما الا لا قدر الله وفي اصابات او حاجة، بعيدة مش ان هو يشارك، بعيدة ان هو يدخل القائمة اصلا لاي مباراة للمنتخب. فبالتالي دي حصل فيها اختلاف شوية في بعض وجهات النظر، ولكن في النهاية كابتن حسام طبعا هو الرأي الاول والاخير لي رغم اي حد بيملي عليه اي من الاقتراحات
1: او عنده وجهة نظر تانية، في الاخر قرار النهائي الكابتن حسام حسن.
2: نفس القصة برضو اللي حصلت مع دونجا ساعة المشكلة الاخيرة، برضو المشكلة الاخيرة في احد اعضاء الجهاز الفني اقترح ان هو خلاص نستبعد دونجا ونريح دماغنا، مش عايزين ندخل نفسنا في قصة احنا مسافرين على
1: كاس العالم، كاس امم 2019 اللي كان موجود في مصر وكاس العالم والكلام اللي حصل والمشاكل اللي حصلت
2: حوالين الجهاز الفني المنطقة. اقترح هذا الامر وبحيث ان احنا ايه مش عايزين ندخل نفسنا في وجع دماغ واحنا داخلين على كاس العالم، عايزين الناس كلها تدعمنا، الناس كلها تقف في ظهرنا. ده كلام احد اعضاء الجهاز الفني. ولكن حصل الجلسة ما بين الكابتن ابراهيم حسن وما بين دونجا بعد انتشار الانباء دي على السوشيال ميديا. كابتن ابراهيم حسن قعد مع دونجا واتكلم معاه وواجهه بالكلام اللي منتشر على السوشيال ميديا، ولكن دونجا نفى تماما علاقته بهذه الفتاه واتكلم ان هو هيتخذ كافه الاجراءات القانونيه ضد هذه الفتاه وكلف المحامي بتاعه ان هو يعمل كده. انا بقول لك ما حدث بين كابتن ابراهيم ودونجا قبل اعلان القائمه النهائيه اللي هو كان فيه اسم يخرج لانه ما كانوا مختارين 27، فالقائمة كانت المفروض 26،
1: مظبوط.
2: فده اللي حصل في قصة دونجا، وكابتن إبراهيم بلغ الكابتن حسام بكواليس ما حدث بينه وبين دونجا في الفترة الأخيرة. ولكن كابتن حسام شايف إن هو مفيش ما يثار إن إحنا نستبعد دونجا، يعني مفيش حاجة قانونية ملموسة اتخذت ضد دونجا،
1: فما نقدرش ناخد إجراء قدام اخبار متداوله على السوشيال
2: ميديا، مفيش فيها حكم. هو في النهايه السوشيال ميديا بتتكلم، ونفس القصه قبل كده حدثت طبعا مع محمد الشناوي لو انت تفتكر، فبالتالي وطلع الموضوع فيك لو انت تتذكر معايا الموضوع من قريب،
1: البنت نفسها اعترفت وكانت الصوره اي اي والكلام
2: بالزبط.
1: اللي حصل
2: فنفس الفكره، يعني حتى التشبيه بين الموقفين حضروا في اثناء
1: فتره كابتن حسام وكابتن ابراهيم
2: اثناء الحديث ان هو هنستبعد دونجا مش هنستبعد دونجا، فالكلام اتذكر بهذه الطريقه. وفي النهايه كابتن حسام اضطر او قصدي عفوا اختار ان هو ياخد دونجا معاه لان هو شايف ان دونجا هيحتاجه في وسط الملعب، لان طبعا وسط
1: مروان ومهند الاثنين هيشاركوا أساسيين بشكل اساسي، فهو ممكن يكون اول بديل ليهم.
2: مفيش شك هو البديل ليه هيبقى دونجا، مش خالص محمد شحاته ولا فكرة اختيار محمد شحاته، لان هو شايف ان محمد شحاته مش هيقدر يقف قدام المنتخبات دي، لسه بدري عليه شويه.
1: سؤال سريع قبل ما نروح لفاصل، تتوقع مين يكون الحارس الاساسي لمنتخب مصر، وهل تتوقع ان ممكن يبقى مباراه ولا هيتم تثبيت حارس في كل مباريات مصر في دور المجموعات؟
2: اعتقد بعد المباراه الاخيره لمحمد شناوي البرازيلي امام روسيا، محمد شناوي ممكن يكون الحارس الاساسي لمنتخب مصر.
1: تتوقع ان
2: الكابتن حسام حسن بشكل كبير جدا بامكانياته وقدرات محمد الشناوي، محمد الشناوي ما كانش بيلعب الفتره بتاعه ريبيرو في كاس العالم للانديه لما رجع معسكر المنتخب وقف بشكل اساسي
1: معي.
2: فده دليل ان كابتن حسام عنده قناعه.
1: ماتشين السعوديه وروسيا، ماتشين السعوديه واسبانيا كان مصطفى شوبير هو اللي موجود،
2: بس الشناوي شارك وفي روسيا الشناوي شارك. هنا مش مشاركش خالص، بالعكس معنى مشاركته ان الكابتن حسام لسه بيفاضل او لسه ما اتخذش القرار النهائي مين هيكون حارس مرمى منتخب مصر امام بلجيكا، وده لا يقلل من امكانيات وقدرات مسافه كبيره طبعًا. ولكن عنصر الخبره في
1: الماتشات. بس توقعك ان محمد الشناوي هو اللي هيكون حارس مصر الاساسي في كاس العالم
2: ان شاء الله؟
1: وهل تتوقع ان ممكن يتم المداوره ما بين الشناوي وشوبير لو حصل مثلا اخطاء ممكن من الحارس الاساسي؟ هل تتوقع ان هيتم فيه المداوره ولا الثلاث مباريات بتوع دور المجموعات هيبقى حارس واحد؟
2: بص هو هقول لك على حاجه، دايما الماتش الاول في كاس العالم او ضربه البدايه بيكون ليها مفعول السحر فيما يحدث بعد ذلك، سواء مزبوط. في التشكيل، سواء في حراسه المرمى، سواء في اي حاجه تاني. ووارد جدا ان انت النهارده لما تلاقي نفسك ان انت ماتشين كسبانين وصعدت مستريح للدور عقب دور المجموعات، فبالتالي انت ممكن تدي الفرصه لاي حارس تاني عشان ينال فرصه او شرف المشاركه في كاس العالم. ما فيش شك لاي لعيب جوه المنتخب يتمنى هذا
1: طبعا. طيب مكملين معاك يعني ناقدنا الرياضي محمد الصايغ اللي بيتكلم كلام مهم جدا، ومن اهم الحاجات اللي قالها هو توقعه لحارس مصر الاساسي في كاس العالم وهو محمد الشناوي. هنشوف الفتره الجايه بتقول لنا ايه. لسه مكملين معاك، وابعتوا لنا على 015 5955 1006 كل اللي عايزين تسألوه بخصوص منتخب مصر، وتسألوه لناقدنا الرياضي اللي مشرفنا ومنورنا محمد الصايغ. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفنا ونورنا ناقدنا الرياضي محمد الصايغ اللي هنسأله دلوقتي عن حمزة عبد الكريم. شفت ازاي انضمام حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر لكأس العالم، خصوصا ان انت كنت واحد من مكتشفينه وكنت واحد من الناس اللي شهد على تألقه في كأس العالم في قطر.
3: عايز اقولك ان حمزة يستحق الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم، هو لعيب مجتهد جدا، لعيب مش هيعاني في الاحتراف. اعتقد حمزة عبد الكريم بالمستوى اللي هو عليه والاتيتيود بتاعه ممكن يعدي محمد صلاح
2: فعلا.
3: دي حقيقة. انا بكلمك على لعيب انا اتعاملت معاه على مدار اكتر من سنتين. لعيب ملتزم جدا دينيا واخلاقيا، مثقف بشكل كبير جدا، بيعرف يتكلم لغات، فاي مقاومات بتعيق اي لاعب ان هو يستمر في رحلة احترافه هي موجودة في حمزة عبد الكريم. غير كده هو لعيب مهتم بنفسه بشكل كبير جدا، لعيب منطوي مش بيتكلم كتير، هو عارف الدور الحقيقي جوه الملعب ما تلاقيهوش، وحريص دايما. انا مثلا كنت بشوف حمزة على طول بعد محاضرات كابتن احمد الكاس تلاقيه مثلا على طول بيكلم محلل الاداء، كمان محلل الاداء اسمه سالم حنيش، كان يقعد يتكلم معاه يشوف اخطائه ويطلب اخطائه ويطلب المدافعين اللي هيلعب عليهم. فهو لعيب من صغره
2: في السن الصغير
3: بالظبط، فلما لعيب من صغره يبقى مهتم بالنقط زي دي يبقى هو عارف هو بيعمل ايه. في مواقف كده ممكن البعض يشوفها حاجات بسيطه ولكن دي بتقول لك ان ده هيكون فين. يعني ده مثلا لما كنا بننزل من طياره ورحله سفر طويله تلاقيه مع
2: ده وقت كاس العالم،
3: كاس العالم وامم افريقيا وشمال افريقيا. يعني انا تواجدت مع حمزه عبد الكريم، كنت في اكتر من معسكر، اتنين شمال افريقيا، واحده في المغرب واحده في الجزائر، بطوله كاس امم افريقيا في المغرب، كاس العالم في قطر، فعشت معاه فتره معسكرات طويله.
2: تمام.
3: فلما تلاقي مثلا لعيب زي ده ما بينزل من الطياره هوبا بيبقى مع الاساتيك بتاعته، بتلاقيه بينزل بيقعد يعمل استرتشات، فهو لعيب ثقافته عارفه بيعمل ايه. فعشان كده انا بقول لك هو هيعدي محمد صلاح. ومحمد صلاح على فكره هقول لك بقى كواليس من المعسكر الاخير للمنتخب، هو شايف ده. هو علق على حمزه عبد الكريم في حاجه واحده بس، ان هو شايف حمزه عبد الكريم منطوي على طول. على طول قاعد لوحده، صلاح ناداه واتكلم معاه وقال له اندمج معانا وخليك معانا وحاول تستفاد من الخبرات اللي موجوده، ما تستعجلش فرصه المشاركه. عايز اقول لك برضه فرصه مشاركه حمزه عبد الكريم في كاس العالم مش كبيره،
2: مش كبيره بالظبط،
3: ما نقدرش نختلف على كده، ولكن هو هيعيش الاجواء في سن زي ده ويروح ويبقى بيلاقي نفسه بيتدرب مع صلاح ومرموش اللي هم العالم كله بيتفرج عليهم، ما فيش شك هتفرق معاه بشكل كبير جدا، خصوصا ان هو رايح كبير، هو لعيب بيلعب في برشلونه. في ناس بقى بتقلل من وجوده في فريق لاماسيا، بيقول لك ده مش حتى الفريق الرديف، لكن هو في النهايه يا جماعه بيلعب في برشلونه. هانز فليك طلع اتكلم عليه وقال ان احنا متابعينه، فدي كلها حاجات بتخلي اللعيب عنده استعداد نفسي ان هو يموت نفسه عشان يوصل لحتة بعيدة. فانا بقولك من دلوقتي وان شاء الله هنفتكر الكلام ده
2: ان شاء الله باذن الله،
3: حمزة من اللعيبة اللي هتكون اسمها يخلد في تاريخ نجوم الكرة المصرية.
2: طيب يعني كان بدأت ازاي اهتمام برشلونة بحمزة عبد الكريم؟ ايه الشرارة الاولى او ايه اللحظة اللي انت من واقع ان انت كنت قريب جدا من حمزة في الوقت ده ان بان ان حمزة عبد الكريم موهبة جامدة جدا، عقلية مش موجودة كتير يمكن في الكرة المصرية او يمكن كمان في الكرة الافريقية، كان بدأ ازاي القصة دي؟
3: بص هو حمزة جات له عروض من ايام ما كنا في كاس الامم الافريقية اللي كانت في المغرب، ولكن اللعيب يعني انا كنت مع حمزه حتى بشكل شخصي، ولكن حمزه قال لي انا ما بفكرش في حاجه دلوقتي غير كاس العالم، لان انا شايف كاس العالم هيكون فرصه كويسه ان هو يوديني لحته بعيده. يعني هو حتى
2: هو كان شايف كمان كاريره وشايف ازاي ممكن يتطور. يعني
3: مفيش شك طبعا هو كاس العالم بيبقى فيه ناس من سكاوتنج من كل انديه العالم، فوجودهم في الحته دي وفي التوقيت ده اكيد هيتابعوا لعيب باسمه وحجمه وقيمه حمزه عبد الكريم، وهيتابعه اصلا منتخب مصر، منتخب مصر اسم كبير جدا، فبالتالي لما يتواجد في كاس العالم اكيد في ناس هتتابعه. في اكتر من نادي كان متابع حمزه عبد الكريم، انديه في الدوري الانجليزي، وكمان نادي برشلونه بدات مفاوضاتهم معاه من تاني ماتش لمنتخب مصر في بطوله كاس العالم. لو تفتكر تاني ماتش كان ماتش فنزويلا،
2: فاكر
3: فكان الماتش ده تحديدا من ماتش فنزويلا بدا الكلام مع والد حمزه عبد الكريم، لان هو كان موجود في قطر بيؤازر وبيساعد اللعيبه، هو ما بيسيبش خالص ابنه على طول معاه.
2: هل والد حمزه هو الوكيل بتاعه او بيقوم بالدور ده؟
3: هو اللي بيقوم بالدور ده
2: بس ما فيش لسه وكيل رسمي.
3: هو شركه
2: الشركه هي المسؤوله عن تسويقه،
3: ولكن التفاوض كله حتى مع النادي الاهلي ومع الشركه المعنيه بسفر حمزه عبد الكريم كان من خلال والده، هو اللي كان بينسق كل هذه الامور، وهو على طول اللي كان بيتكلم مع اداره النادي الاهلي ان حمزه يمشي وحمزه يسافر ولازم يحصل على فرصه. وحمزه حتى يعني من كلامي معاه في الفتره الاخيره اثناء تواجده في المعسكر هو مبسوط جدا ان هو محطوط في الحته دي ومركز بشكل كبير جدا. يعني حمزه حتى هتلاقيه من نوعيه اللعيبه اللي ما بتتكلمش كتير، ما بيحبش الظهور في الاعلام، ما بيحبش اللي هو تلاقيه مثلا مع اول تمرين ينزل صوره، ما بيعملش الكلام ده خالص. فهو لعيب مركز في الكوره بس، عارف دوره ايه، وطبعا ان بيدربه حد بقيمه كابتن حسام حسن مفيش شك
2: في نفس المركز
3: كمان في المركز، فاكيد هيفيد
2: ان شاء الله باذن الله. طيب سؤالي الاخير بالنسبه لحمزه عبد الكريم، هل تفضل ان حمزه يفضل موجود في فريق برشلونه بي او الفريق الرديف بالنسبه لبرشلونه الموسم القادم، ولا ممكن ياخد خبره او ياخد تجربه جديده في دوري تاني؟ احنا سمعنا كلام من اهتمام انديه في الدوري الانجليزي، بنتكلم على ديربي كاونتي، بنتكلم عن اكتر من نادي بدا يهتم بحمزه عبد الكريم، فشايف الخطوة الجاية لحمزة ممكن تكون عاملة ازاي؟ هل يفضل في المكان اللي هو فيه ولا يخوض تجربة زي ما شفنا مع صلاح في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي؟
3: يعني خليني اقولك انا وجهة نظري ان حمزة يستمر الموسم كمان مع فريق برشلونة، واعتقد في الموسم ده حمزة عنده القدرات والامكانيات، ان احنا شفنا جسمه اتطور ازاي بشكل كبير جدا ما بين كاس العالم
2: ده في شهور، يعني نتكلم في حوالي اقل من سنة يعني
3: طبعا. فده بيقولك ان اللعيب ده عنده حاجة ممكن يقدمها الموسم الجاي، ارقامه تفوق بشكل كبير جدا اللي حققه في الموسم ده، فاعتقد لو استنى موسم كمان مش بعيد نشوفه بيتصاعد للفريق الرديف ومن ثم الفريق الاول، يعتقد ان هو ممكن يجرب الموسم.
2: انت تفضل ان هو يفضل موجود في نفس البيئة بتاعت برشلونه،
3: برضو مش سهل يا هوبا ان انت تاخد على الاجواء بسرعه بالزبط. وسهل ان انت تعود على
2: السن صغير كمان،
3: سن صغير انت حمزه لسه بيدرس فكل الحاجات دي صعوبات تعيق استمرار اي لعيب. فانت دلوقتي لما تاخد على الاجواء دي في اسبانيا فاعتقد ان انت تستمر الموسم كمان، وبعد كده بقى بعد الموسم اللي هو 27 تبدا تشوف بقى هل انت مثلا ممكن تروح فرقه تاني تلعب فريق فيرست فيها، ولا ممكن الموضوع في برشلونه يتطور تتصاعد لفريق الرديف وبعد كده الفريق الاول. فاعتقد الموسم اللي جاي هيحسم حاجات كتيره جدا مع حمزه.
2: طيب سؤال بالنسبه للمنتخب، ده سؤالي الاخير قبل ما نروح لفاصل، بخصوص محمد عبد المنعم وامام عاشور، هل حصل كلام مع كابتن حسام حسن بخصوص الموضوع الشائك جدا وهو قصة آدم وطني، ولا ما حصلش حديث في القصة دي خلال معسكر المنتخب قبل السفر لأمريكا؟
3: بص خليني أقولك إن في مشكلة واضحة جدا ما بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم وآدم وطني، ودي وضحت في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة روسيا مزبوط. وأنا بتفق معهم تماما، أنت النهاردة دورك كوكيل لعيبة مش دورك إن أنت تخلي لعيب بيفكر إنه يطلع بيان ضد منتخب بلاده أو ضد حسام حسن
2: النادي بتاعه
3: أو ضد
2: كمان.
3: الكلام ده كله انا شايف ان الموضوع وادم وطني لو في مشكله بتحصل في الاهلي مع امام عاشور سببها ادم وطني، مشكله بتحصل في منتخب مصر مع مصطفى محمد سببها ادم وطني. طب انت دورك، انت لازم تعرف دورك الحقيقي، انت دورك بينتهي ان انت تجيب عرض اللعيب، مساله ان هو ينضم يستمر مش بتاعتك. لما يبقى ليك دور ان انت تتفاوض على رحيله تقدر تتكلم، لما ليك دور ان انت توديه نادي تاني تتكلم، لكن ده منتخب مصر. انت النهارده هو لما يروح منتخب مصر او ما يروحش منتخب مصر هو وجهه نظر فنيه، اكيد كابتن حسام حسن مش هيحب مصطفى محمد اكتر من نفسه، فهو أكيد. لو شايف ان مصطفى محمد هيفيده، على فكره ممكن مصطفى محمد يبقى لعيب جامد جدا وده ما حدش يقدر،
2: بس مش ماشي مع كميه كابتن حسام او حتى طريقه لعبه
3: بالظبط، طريقه اللعب مش هتخلي في دور لمصطفى محمد جوه منتخب مصر. واحنا شفنا كاس الامم الافريقيه الاخيره مصطفى محمد كان بيشارك في الوقت بدل الضايع، ده احيانا كان بيقف الحاجه من صفر.
2: طيب بس ما حصلش اي كلام ما بين كابتن حسام وامام عاشور ومحمد عبد المنعم بخصوص قصه ادم وطني؟
3: ما حصلش كلام لان هم حاليا هم مش طرف في مشكله، المشكله كلها ما بين مصطفى محمد وما بين ادم وطني والتوأم حسام ابراهيم، فبالتالي هم ما دخلهمش طرف. خلي بالك برضو كابتن حسام هو اتعلم كتير جدا من تجاربه السابقه، لو انت بتشوف كابتن حسام مع الانديه وانفعاله اللي كان بيكون زايد عن اللزوم، وجوده في المنتخب لما بينفعل حتى انفعاله بقى بيبقى بحساب. تجربه منتخب مصر افادت كابتن حسام بشكل كبير جدا على المستوى الاتزان النفسي، بقى كابتن حسام عارف ان هو لما بيتعامل مع لعيبه المصري وده لا يقلل من شانهم، غير لما بيتعامل مثلا
2: مع نجوم بحجم محمد صلاح وعمر مرموش،
3: فانا شايف التجربه دي افادت كابتن حسام، وبقى في حب والفه ما بين كابتن حسام وبين اللعيبه.
2: وكابتن حسام الاول فصل قصته مع ادم وطني طبعاً. مع محمد عبد المنعم
3: وامام عاشور. كابتن حسام في الاول مع اللعيبه كان فيها توتر بعض الشيء، وده كان وارد ولكن احنا دلوقتي اتفرج مثلا لما اللعيبه تجيب هدف ولا اي حاجه، الالتفاف حوالين الكابتن حسام اختلف بشكل كبير جدا.
2: طيب يعني هسالك بقى اللينك الجاي عن توقعاتك بالنسبه لقائمه منتخب مصر بقى كاس العالم، مين اللعيبه اللي هتحجز مكانها بشكل اساسي في مباريات مصر في كاس العالم، ومين اللعيبه اللي ممكن يكون عليها كلام لسه مكملين معاكم؟ ابعتوا لنا على 015 595 5006 كل حاجه عايزين تسالوها لناقدنا الرياضي محمد صايغ، سواء بالنسبه لمنتخب مصر او عن الاهلي والزمالك اللي هنتكلم عليهم اللينك جاي، لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل تصميم تحديث تصميم.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة. ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في الاستاد، ومايكل ابراهيم بيقول مساء الخير يا هوبا، اعتقد افضل خط هجوم للمنتخب يبقى صلاح، مرموش، تريزيجيه، واللعيبه اللي كانت تستحق الانضمام محمد مصطفى محمد وناصر منسي. هي مشاكل عايزه ايه من نادي الزمالك؟ الواحد مش ملاحق من مشكله لمشكله، والمدافع احمد حسام خامه حلوه ويجي منه. يا ترى الاتحاد المصري حدد الفريق الرابع المشارك في الكونفدراليه ولا لا؟ هنسال ناقدنا الرياضي محمد الصايغ. مسج تانية بتقول فعلا كتير اربع حراس مرمى، هل من الطبيعي عدم وجود احمد الشناوي احمد حجازي؟ مجموعه كاس العالم سهله، نصعد مركز تاني مستريح، هنشوف. احنا دايما بنقول الماتش ده نخسره، الماتش ده نتعادله، وماتش كذا مضمون، ربنا يستر من السيناريوهات. كنت عايز اسالك سؤال، حلقتنا النهارده هو خط الهجوم الامثل بالنسبه لمنتخب مصر، شايفه يكون ازاي؟
3: صلاح، تريزيجيه، مرموش، وتحتيهم امام عاشور، ونلعب بستتين مروان عطيه ومهند لاشين، لان مهند لاشين انا من وجهه نظري هو احسن لعيب مركز رقم 6 في مصر.
2: مظبوط،
3: مهند لاشين لو بيلعب في نادي جماهيري سواء اهلي او زمالك كان هيبقى مردود مستواه اكبر من كده بكتير. ولكن النادي بيراميدز عشان طبعا ملوش جماهيريه، فبالتالي ما حدش حاسس بمهند،
2: وملوش ظهير جماهيري كمان بشكل كبير يعني.
3: لكن انا شايف ان مهند لاشين يتفوق على مروان عطيه بشكل كبير جدا في اللعيب، بصير اصلا اللعيب عنده قدره على استخلاص الكره بشكل جيد، بخلاف معنى كده مروان مش وحش، ولكن احنا طبعًا بنتكلم ان
2: على بروفايل مختلف وبروفايل المنتخب محتاجه كمان في عمليه الطلوع بالكوره.
3: ومهند كمان من نوعيه اللعيبه هو اللي هو الفايتر، بيقاتل يعني، شفناه في اكتر من كره في مباراه روسيا كان بيخش، هو عارف بيخش ان هو ينقذ مرمى بدون ارتكاب فاول جوه منطقه الجزاء. فان يكون عندك لعيب بالعقليه والامكانيات دي اكيد انت محتاجه في جميع مباريات كاس العالم. فاعتقد ان الرباعي اللي قلت لك عليهم واتنين ستتين يامنوك هيبقى شكل كويس جدا، واعتقد المفاجاه تبقى كريم حافظ.
2: انت شايف ان كنت هسالك على موضوع الظهير الايسر، بس كنت هسالك قبلها على طريقه لعب كابتن حسام حسن، هل تتوقع ان كابتن حسام هيتجه اكتر ل 4 3 3 اللي مثبتها من فتره بقاله شويه، يعني من اول مباراه نيجيريا في المركز الرابع في كاس الامم الافريقيه، ولا كابتن حسام حسن هيبقى مرن في طريقه اللعب والتشكيله على حسب المنافس اللي هيواجهه؟
3: مفيش شك طبعا هيبقى مرن بشكل كبير جدا، لان انت عندك برضو اكيد تدرج المستويات مختلف، انت بتلعب بلجيكا مباراه فيها مجهود بدني كبير جدا، المباراه فيها نجوم، هيبقى فيها فاصل من المهارات من جانب لعيبه بلجيكا، فطبعا انت اللعيبه المهاريه واللعيبه اللي عندها سرعات انت حلهم ان انت بتقفل عليهم المساحات، بتضايق عليهم الدنيا، فلازم تعمل لهم زحمه.
2: يعني تتوقع كابتن حسام حسن ممكن يلجأ لثلاثي دفاعي في مباراة بلجيكا؟
3: اتوقع ان هو مباراة بلجيكا هي الاصعب في المجموعة، فان شاء الله نقدر نفوز، بس على الاقل لو ما فزتش ما تخسرش، تطلع بنقطة وقبل ما تقابل نيوزيلندا، فاكيد ده هيبقى في ذهن كابتن حسام، فاعتقد انه قد يلجأ للعب بثلاث مدافعين. حمدي فتحي لعب في مباراة اسبانيا الدور ده وادى بشكل كويس جدا، ممكن يلجأ للاعتماد على حمدي فتحي، وخصوصا ان حمدي فتحي خيار تكتيكي جوه الملعب، انت ممكن تغيره من سنتر باك ان انت تلعبه في نص الملعب بدون ما تجري اي تغييرات، فبالتالي هي ورقه رابحه ليك جوه الملعب، فهيبقى خيار متاح حسب سير اللقاء، لو لقيت ماسك الكوره يقدر يطلع معاك ويزق معاك لقدام، لو لقاك ان انت في ضغط عليك ممكن يلعب مع الاثنين سنتر باك اللي ياسر ورامي او ياسر وحسام، فاعتقد حمدي فتحي هيكون خيار تكتيكي.
2: كنت هسألك بقى على الحته دي بالنسبه لقلوب الدفاع، لو قلنا ثلاثه نرتبهم من اكتر حد ضامن مكانه في تشكيل اساسي منتخب مصر لثالث حد، مين اكتر حد ضامن مكانه كقلب دفاع في تشكيل كابتن حسام حسن؟
3: اعتقد ياسر ورامي ممكن يكون الابرز بالنسبه للكابتن حسام،
2: وبعدهم حمدي فتحي، لان حمدي فتحي لو ثلاثي دفاعي اكيد هيكون موجود.
3: الخيار الثالث اعتقد حسام فنش مع الزمالك اخر كام ماتش مش احسن حاجه، فياسر ورامي يمكن كانوا متفاهمين بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، ولما كانوا مع النادي الاهلي لما رامي قبل ما يسافر للدوري الاماراتي كان كابتن حسام مثبتهم حتى بشكل كبير جدا في جميع المباريات، اللي هو بيلعب باثنين سنتر باك ياسر ورامي، كان بيخش معاهم حسام كبديل، او لو كابتن حسام لعب ثالث احيانا كان بيخش حسام معاهم، فاعتقد اللي ضامنين مركزهم هم ياسر ورامي يعني،
2: ومعاهم حمدي فتحي لو اختار اللعب بثلاثي الدفاعي. طيب عايز اسالك على الظهير الايسر، انت قلت كريم حافظ بقلب جامد جدا، تتوقع ان كريم حافظ هيكون هو الاساسي
3: الاخير
2: بتاع كامل
3: 90 دقيقه؟ كريم حافظ متحفظ دفاعيا بشكل كبير جدا، بيقدر يعمل الدور ده احسن من احمد فتوح. ففكره الاعتماد ما اعتقدش ان انت هتبقى محتاج ناس تاني تهاجم مع مرموش وتريزيجيه وصلاح. خلينا متفقين على كده، ولازم تعرف امكانيات نفسك بشكل كويس جدا قبل ما تخش مباراه بلجيكا عشان تعرف تحط خطتك على اساسه وتعرف تختار اللعيبه اللي تقدر تنفذ كلامك. كريم حافظ مش من نوعيه اللعيبه اللي بتسرح، عنده باور، عنده جرينتا كده ان هو يقدر يبقى لعيب متزن على الكوره، بيطلع بالكوره بشكل كويس الحته الدفاعيه هو ملتزم فيها. ولكن انت عندك مباريات ممكن تعتمد فيها على فتوح لو انت قررت ان انت تزود الفعاليه الهجوميه، لان فتوح احنا عارفين من اللعيبه اللي بتجيد الجانب الهجومي بشكل كبير جدا. مباراه بلجيكا
2: بس بيتالق دفاعيا جدا مع كابتن حسام حسن، وقبله كان كارلوس كيروش في حته اللعب بشكل يعني كومباكت، اللعب تحت الكوره. احمد فتوح تالق في كذا مباراه برضو.
3: معاك حق، ولكن كريم حافظ انت مش هتبقى محتاج لعيب ممكن يرقص لك ترقيصه الدنيا بوس خالص في لعبه زي دي. فكريم حافظ هو الاتزان الدفاعي بتاعه اكتر من فتوح. فاحنا خلينا نتفق زي ما قلت لك، كريم هو في البدايه انت بتعتمد على اللعيبه وفقا لسر اللقاء ومجريات المباراه والفريق اللي انت هتلعبه والمنافس بتاعك عامل ازاي. ففكره الاعتماد على كريم في مباراه روسيا احنا شفناه قدم الجانب الدفاعي بشكل كويس جدا، ما كانش ليه فعاليه هجوميه، وده انت مش مطلوب منك في مباراه بلجيكا، لان انت بنسبه كبيره جدا هتلعب على التحولات، تستغل سرعات صلاح ومرموش ومعاهم تريزيجيه ان انت يعملوا لك الفرق في الحته اللي قدام. فأعتقد البداية هتكون بكريم حافظ.
2: طيب يعني قبل ما نقفل ملف المنتخب ومن كلامك على حمزة عبد الكريم، هل تتوقع يكون في حمزة عبد الكريم تاني موجود من واقع متابعتك لمنتخب الشباب ووجودك بشكل قريب جدا من منتخبات وفئات سنية مختلفة لمنتخب مصر؟ شايف ان ممكن يكون في حد قريب من الخطوة اللي حمزة عبد الكريم خدها من الجيل اللي موجود دلوقتي؟
3: جيل 2008 هيبقى أكتر جيل لمنتخب الناشئين والشباب هيطلع منه لعيبة تحترف بره. ده شفنا في حمزة عبد الكريم، نور أشرف والسنتر باك كابتن وائل رياض ما واخده في منتخب 2007. كمان عندنا بيلعب
2: نور أشرف بيلعب لنادي إيه؟ خلينا برضو نعرف الناس.
3: نور أشرف بيلعب في نادي إنبي، لعب في ماتش الأخير بتاع الأهلي، لعب في آخر دقايق، نزل بشكل أساسي، بيلعب سنتر باك ورقم 3. بلال عطية احترف في الدوري الأسباني، راسينج الأسباني. بلال عطية هيبقى لعيب ليه دور مهم جدا. محمد حمد لعب مع الفريق الأول لنادي الزمالك، عمر عبد العزيز الحارس لعب مع الفريق الأول للزمالك، زياد أيوب احترف برضو في مؤخرا برضو في الدوري البرتغالي، كان جيل 2008. فاحنا بنتكلم على 4-5 لعيبه شافوا مصيرهم بره او في مفاوضات مع انديه ليهم بره. ما اعتقدش في جيل ده خلاف حمزه عبد الكريم، ما اعتقدش في جيل على مدار السنين اللي فاتت على ما اتذكر يعني طلع
2: لمنتخب شباب طلع منه كميه اللعيبه
3: محترفين. فده ان ده اللي يدل على ان اللعيبه دي امكانياتها كويسه، اكتسبت خبرات كبيره جدا. مش هنقدر نقول بنفس خبرات ان انت تلعب مع فريق فيرست، ولكن كان في احتكاك قوي جدا. انا بكلمك على لعيبه خاضت شمال افريقيا جزائر، شمال افريقيا مغرب، بطوله كاس افريقيا مغرب، وخدوا كاس عالم وبطوله كاس افريقيا المغرب وشمال افريقيا كمان بالذات كان فيها ضغوطات رهيبه.
2: مظبوط.
3: تفتكر كمان الهزيمه بتاعتنا وماتش الجزائر اللي احنا رجعنا فيه وبعد كده ماتش تونس، فكان فيها كميه ضغوطات اللعيبه دي قدرت تستحملها في وقت وفي سن وهم صغيرين. فاللي اتعود على الحاجات دي من صغره لما بيكبر او يحترف او يلعب مع الفيرست تيم ما اعتقدش ان هو هيقابل حجم الضغوطات دي بنفس السيناريوهات اللي حصلت لمنتخب وجيل 2008.
2: طيب نتكلم عن الزمالك سريعا جدا، والقصه اللي دايره ما فيش يعني كلام يعني غير عن الرخصه الافريقيه بالنسبه لنادي الزمالك ومشاركته في دوري ابطال افريقيا للموسم القادم. توقعك على القصه دي الموضوع هينتهي على ايه؟
3: بص هقول لك، هو دي مش توقع، دي معلومه. انا تواصلت مع احد المسؤولين في اتحاد الكوره يمكن قبل ما جيلك وسالته عن الموضوع ده بشكل صريح، الزمالك هيشارك ولا مش هيشارك، قصته هتخلص ولا مش هتخلص. قال لي قولا واحدا، الزمالك هيشارك في دوري الابطال ورخصته هتخلص ومفيش اي حاجه هتعيق ان الزمالك هيشارك في دوري الابطال. عشان القصه دي نقفلها تماما بقى، ما نتكلمش فيها تاني.
2: ده بنسبه
3: 100%
2: فعلا.
3: 100%
2: ماشي، على تأكيد محمد الصايغ ان الزمالك موجود في دوري ابطال افريقيا للموسم القادم. نتكلم عن الاهلي والاخبار اللي بتقول ان كابتن وائل جمعة مرشح بقوة ان هو يكون مدير الكرة القادم في النادي الاهلي. شايف لو وائل جمعة موجود يعني مشاكل كتير من مشاكل الاهلي اللي شفناها في الموسم اللي فات ممكن تتحل بوجود كابتن وائل جمعة؟
3: بص، هو هي مشكلة واحدة داخل النادي الأهلي سبب المشاكل الكتير اللي انتشرت داخل الفريق وخلت الأهلي يخرج من موسم هو أشبه بالكارثي، ما خدش فيه ولا بطولة باستثناء السوبر اللي خدها في بداية الموسم. فمشكلة الأهلي الحقيقية هي أوضة اللبس. لو أوضة اللبس أعيدت لها الاتزان مرة أخرى من خلال صرامة من مدير الكورة، واللي يغلط يتحاسب، اللي يتأخر ياخد عقابه، اعتقد الامور هتمشي في النادي الاهلي بشكل كويس جدا. وكمان ان النادي الاهلي يقول لك انت دلوقتي هو بقى عندك عرض، امشي اتفضل حتى لو انت نجم الفريق، لان في النهايه الاهلي والزمالك والانديه الكبيره دي هي اللي بتصنع النجوم، مفيش شك في كده. فالنهارده الاهلي فتح الباب لاي لعيب عايز يمشي، هات عرض وامشي. فده مهم جدا الفتره اللي جايه، عشان مفيش لعيب يحس ان هو اهم من الفريق. هم اتنين لعيبه اللي عاملين مشاكل بسبب عقودهم الكبيره، وخلينا نتفق على كده، هم زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام ومروان ومصطفى شوبير عايزين يعلوا عقدهم، وده حقهم، هم شايفين عطائهم في الفريق في الفترة الأخيرة مش مناسب للقيمة اللي بياخدوها اللي هي قيمة عقدهم، فبالتالي هم طلبوا أكتر من مرة إن هو زيادة نسبة عقود.
2: تتوقع بقاء إمام عاشور شوبير؟

0: شغل جامد ان شاء الله في كاس العالم.
1: انا فعلا هو كنت مبسوط معاك جدا ويا رب كده نكون ضيوف خفاف جدا على الساده المستمعين وان شاء الله تتكرر الفتره اللي جايه
0: ان شاء الله باذن الله. ده كان لقائنا مع الناقد الرياضي محمد الصايغ اللي اتكلم في ملفات كتيره جدا تخص المنتخب والاهلي والزمالك. ودي نهايه حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم يوم الاثنين الجاي على الف خير. سلام.

0: صبري. في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

وخطر

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري

وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: خدمة 77 مع جيهان عبدالله يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم تحديد تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رقم.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

وخطر

0: ستارت مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: تفسير. هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.

0: إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب المكسيك اللي بيستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة 18. مشاركته في النسخة دي هتكون مميزة لأنها المشاركة الثالثة كمستضيف للبطولة وسط حلم كبير ل 130 مليون مكسيكي إنهم يوصلوا لقبل النهائي لأول مرة في تاريخهم. آخر ظهور كان في قطر 2022 ووقتها خرجوا من دور المجموعات, وأفضل إنجاز ليهم كان الوصول لربع النهائي في النسختين 70 و86 والاثنين كانوا على أرضهم. تاريخياً لويس هيرنانديز وخافيير هيرنانديز تشيتشاريتو هم هدافين المكسيك في المونديال بأربع أهداف لكل واحد. أكتر لاعب مشاركة هو رافائيل ماركيز قائدهم التاريخي ونجم برشلونة السابق اللي لعب 19 ماتش وشارك في 5 نسخ. دلوقتي أبرز نجومهم هو الحارس المخضرم بريميو أوتشو اللي ممكن يبقى أول لاعب في التاريخ مع ميسي وكريستيانو رونالدو يشارك في 6 نسخ من كاس العالم. هيكون معاه كمان عناصر خبرة زي خيمينيز وأليكس فيجا وأرماندو غونزاليس. على المستوى الفني بيقود المنتخب المدرب خافيير أجيري في ولايته الثالثة من يوليو 2024 ونتائجه لحد دلوقتي كويسة. لعب 26 مباراة, كسب 14 وخسر 4.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام, سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
1: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربعه من الساعه 10 للساعه 11 الصبح.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

داروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.